0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل. راديو دلتا.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا شوف شوف
2: كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش.
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفضل

0: استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.

0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: Just found it. Radio Delta.
4: Radio Delta. الحدث الفني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شرماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: You just found it.
15: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
16: سبأ فون، أصالة وتواصل.
17: مش وقته خالص.
18: اش في مالك خوفتنا؟
17: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
18: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
17: بثلي أنت فيك الخير.
18: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
17: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
19: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
17: أيوة.
19: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
20: سفري
21: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
19: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
16: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الساعة الآن 9:13 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7 اسمع اليمن في هذه الحلقة الجديدة من الفترة الصباحية. أصبحت اليوم الخميس 24 من شهر محرم 1448 هجريا الموافق 9 من شهر يوليو 2026.

القلب والعقل صديقان مقربان إليك دوما، فلا تقلل من شأن أحدهما بسبب مواقف الحياة العابرة. فالمواقف تمضي على أي حال، أنصت جيدا لما يقولانه لك بلحظات حيرتك، ولا تجعل أخطاء الماضي سببا للتخلي عن صداقة أحدهما. فروحك بحاجة إلى لين قلبك وإلى اتزان عقلك، وحين يضعف أحدهما سيحميك الآخر. صباح الخير.

ثمة أشياء لا تتغير حين نحاول تغيير العالم، لكنها تتغير حين نغير الطريقة التي ننظر بها إليها. فالنافذة لا تبدل المشهد، لكنها تبدل زاوية الرؤية. وربما كان السلام الذي نبحث عنه لا ينتظر في نهاية الطريق، بل ينتظر أن نخفف سرعة الركض فنسمع نبض الحياة وهي تهمس لنا: تمهل، فما خلق الجمال إلا ليرى.

في زحام الصباح وضجيج الحياة، خذ نفسا عميقا وضع روحك ترتوي من سكون اللحظة. الصباح ليس مجرد وقت نمضي فيه، بل هو هدية تتجدد، فرصة لنعيد ترتيب أوراقنا المبعثرة ولنزرع في قلوبنا بذور الصبر والرضا. اجعل همسك لله دعاء وابتسامتك للدنيا سلام، فما أجمله من صباحنا يكون صلتنا فيه نور وأيامنا فيه خير وعطاء.

0: غادر كل من حطم فيك شيئا أو أطفأ بك وهجا، واترك من خذلوك، لا تشاركهم حديثا أو مكانا، أعبر بقلبك لمكان آمن، ولا تبحث عن سعادتك بالمكان الذي فقدتها فيه. إن الطيور لا تطير إلا في سرب يشبهها، فمن كان مثلك سيحملك إن كسر جناحك، أما من ليس من سربك فسيأكلك إن رآك ضعيفا. صباح الخير.
1: لا ترهق نفسك بملاحقة كل شيء، فما كتب لك سيصل إليك ولو تأخر، وما لم يكتب فلم تمنحه الدنيا لك ولو اجتمعت أسبابها. كن خفيفا كنسمة الفجر، واسعا كالسماء، وامنح يومك فرصة جديدة ليكتب أجمل ما فيه. فالحياة لا تطلب منا الكمال، بل تطلب أن نمضي فيها بقلوب تعرف الامتنان وأرواح لا تتعب من الأمل. صباحكم سلام يليق بأرواحكم، ونور يسبق خطاكم، ورحمة تزهر في تفاصيل يومكم دون أن تشعروا.

0: صباحكم جميع من أجمل ما يكون أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة. أصبحت الخميس
1: يا صباح السعادة والجمال، يا صباح الفل والدلال، يا صباح الخمير، يا صباح المأكولات الصباحية كلها.
2: يا صباح الجوع،
0: خواطر صباحية جائع.
1: صباحكم جميل مستمعين الأكارم أينما كنتم، عبر الأثير الممتد في صنعاء وذمار وعمران، أو عبر رابط بثنا المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 101.7، أو عبر فيديو البث المباشر الموجود في نفس الصفحة أيضا. صباحكم جميل، بإمكانكم التواصل معنا، التعليق على فيديو البث المباشر، إرسال رسائل الاسم اس أو الواتساب على الرقم 7236339، بإمكانكم أيضا التواصل معنا على نفس الرقم وعلى الرقم 7116233339 أو 421019 أو 422990.
2: وكما عودناكم مستمعينا الكرام، نبدأ فقراتنا لهذا اليوم بمعلومات قد تكون غريبة.
0: هل يقتل الصابون الجراثيم فقط؟
2: شفت يعني.
1: كيف يمكن لعادة يومية نعتبرها قمة الوعي الصحي أن تؤذينا؟
0: وهل يعقل أن يكون الماء والصابون سببا في تدمير أجسادنا؟
2: الإجابة صادمة جدا وتتطلب منا مراجعة لروتين النظافة لدينا.
1: استقر في أذهاننا جميعا منذ الصغر مفهوم النظافة المطلقة، ونعتقد أن فرك الجسم بالكامل بالصابون يوميا يطرد الجراثيم تماما، والسبب وراء ذلك هي الرغبة في التخلص من الروائح الكريهة، وكذلك السعي للحصول على تلك الرغوة الكثيفة والشعور بالانتعاش الدائم، مما يجعلنا نظن أن كثرة الصابون تعني وقاية أكبر من الأمراض. ولكن هل هذه الحقيقة فقط؟
0: المفاجأة أن أبحاث أطباء الجلد المعاصرة أثبتت العكس تماما وبشكل قاطع. فالجلد مغطى بطبقة زيوت طبيعية وميكروبات نافعة تحمي مناعة الجسم، واستخدام الصابون يوميا يجرد البشرة تماما من خط الدفاع هذا، مما يؤدي لجفاف شديد وتشققات وظهور الإكزيما والحساسية المزمنة. والحل العلمي هو الاكتفاء بالماء واستعمال أنواع طبية من الصابون تناسب كل بشرة بحسب نوعها، ويحتاج هذا لاستشارة طبيب مختص.
2: يعني طلعنا احنا البشر زي القطط. يعني القطة لما تغتسل على طول يجلس يغسلوها ينظفوها بتفقد رائحتها، فهي بتنسى نفسها وتنسى من هي. احنا بننسى
1: هويتها.
2: يعني بيأثر عليها، على شخصيتها.
1: ايوه.
2: وعلى الاستشعار عندها، واحنا بيأثر على الجلد عندنا.
0: لا هو ما قالوا انه الواحد يستعمل صابون مناسب
2: ومش كل يوم.
1: أيوة
2: مش كل يوم. يعني يعني كفي بالماء، مش ضروري بالصابون على طول.
1: أيوة
2: حلو، يعني هذا اكتساب.
0: أيوة، لأنني خايف أحد يفهم المعلومة أن الصابون شو عمره مضر، ما يستعملش عمره كله.
2: يعني مش أما بهول عليها في وفي. إذن ننتقل للمعلومة الثانية.
1: معلومتنا الثانية، النوم الطويل يعني صحة جيدة.
0: ننتقل إلى عالم الأحلام والراحة التي ننشدها بعد عناء طويل. تتلخص السعادة لدى كثيرون في جملة أنام إلى أن يلتصق خدي بالمخدة.
1: لكن هل يمكن لساعات النوم الإضافية أن تتحول إلى خطر مميت؟
2: وكيف تصبح المكافأة التي تمنحها الأجساد سببا في تقصير أعمارنا؟
0: هل يعقل أن تكون كثرة النوم مرادفة للمرض وليس للراحة التامة؟
2: أيوة، مع نفسي لما أزود في النوم أحس نفسي تعبانة على طول، صح.
1: وراسي بيوجع
2: إرهاق في الجسم
1: ومشوش. يربط الناس دائما وبشكل تلقائي بين كثرة النوم والرشاقة والصحة، ويعتقد الكثيرون أن النوم لعشر ساعات يعوض تعب الأسبوع الماضي، والسبب هو الرغبة في شحن طاقة الجسم المفقودة والهروب من الإرهاق وأحيانا المشاكل. ويظن أغلبنا أن النوم الطويل يمنح العقل والجسد فرصة أكبر للترميم والشفاء، فكلما زادت ساعات النوم اعتقدنا أننا نكسب صحة ونشاطا مضاعفا.
2: الأبحاث الطبية الطويلة لمدى صدمة طويلة المدى صدمت الأطباء والجمهور على حد سواء، فالذين ينامون بانتظام لأكثر من 9 ساعات تزداد مخاطر وفاتهم مبكرا، وتتضاعف لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة المفرطة كليا. هذه المخاطر تتساوى تماما مع من ينامون أقل من 5 ساعات، والمعدل العلمي المثالي والصحي للبالغين يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات فقط. يعني خير الأمور أوسطها.
1: وبعدين أنا استحضرني بيت شعري بيقول: ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.
0: الله،
1: ها، فمش شرط يعني ان اللي بيرقد كثير
2: انه حيطول في عمره، ولا معي
1: انت بتقصر عمرك عندما تسهر. كلام
2: بس لا حقيقة لا لا لا
0: نعم عادي، ما يرقد لي الا اغلب اللي سمع يرقد له من ساعه الى 3 ساعات، هذا اكيد بيقصر عمره. أيوة، بيضر قوي.
1: بس يعني بقول لك اللي بيرقد 9 إلى 10 ساعات،
0: منو هذا؟ هذا واحد
1: انا عارف ناس بيرقدوا هذا.
0: منو هذا؟
1: الله.
0: المعلومة الذي قد تبدو غريبة والثالثة معنا في حلقة اليوم هي محاكمة البيض بتهمة زيادة الكوليسترول.
2: إيش بتقول المحكمة؟
1: نأتي الآن إلى واحدة من أكثر الوجبات إثارة للجدل ومن أكثرهم تناولا في العالم، تجذب ضحاياها بعيونها المقلية وسهولة طبخها، أو مسلوقة لحالها ومندسة في أطباق أخرى.
0: لماذا يستمر كثير من الناس في اتهام صفار البيض بتدمير صحة القلب لعقود طويلة؟
2: وهل يعقل أن تكون هذه الوجبة المتكاملة سببا في انسداد الشرايين؟
1: كيف تحولت نصيحة قديمة للأطباء إلى تهمة تفرق بين البيضة وعشاقها؟
2: يا عيني،
0: يتجنب كثير من الناس تناول البيض بشكل يومي مستمر، والسبب هو الخوف من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، حيث يظن الكثيرون أن تناول الصفار يرفع مخاطر النوبات القلبية مباشرة، ويدفعهم هذا الخوف للاكتفاء بتناول بياض البيض فقط والتخلص من الصفار بناء على نصائح طبية قديمة انتشرت في 80ينيات القرن الماضي بكثرة.
2: لكن الدراسات الطبية الحديثة رأت البيض يعين عشاقها رأتها بعين عشاقها وبرأتها من تهمة الكوليسترول الضار. فالكوليسترول الموجود في الغذاء لا يتحول تلقائيا إلى كوليسترول ضار بالدم أبدا، والكبد هو المسؤول الأول عن إنتاج الكوليسترول. بناء على الدهون المتحولة والصفار يحتوي على مادة الكولين وفيتامينات هامة جدا لصحة خلايا الدماغ، والنتيجة العلمية تؤكد أن تناول بيضة إلى 2 يوميا آمن تماما للقلب. بس الآن جاء لنا نظام جديد يقول لك أن البيض
1: ولا في شيء، وإحنا عم نصطبح اليوم بيض،
2: وأنا من عشاق البيض على فكرة،
1: بالعند فيه،
0: والخضرة فوق أكل الأنعام كلام فاضي.
2: طبعا ما كملناش المعلومات.
0: طيب، وأيضا في معنا معلومة يا محمد.
1: قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى وكأنها تتحدى المنطق، بل وربما يراها البعض إلى أقرب إلى الخيال منها إلى العلم، لكن المثير أن الهولندي ويم هوف دفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض المسلمات بعد أن أثبتت التجارب أن الإنسان يستطيع إلى حد ما التأثير في بعض الاستجابات الفيسيولوجية التي كان يعتقد أنها تعمل بصورة لا إرادية.
0: فطريقة ويم هوف ليست مجرد تمارين تنفس للاسترخاء، بل هي مزيج من التنفس العميق والتعرض التدريجي للبرد والتأمل. وقد أظهرت أبحاث مشهورة على مجلة PNAS أن هذه الممارسة قد تؤثر مؤقتا في نشاط الجهاز العصبي والجهاز المناعي من خلال زيادة إفراز هرمون الأدرينالين وتنظيم الاستجابة الالتهابية، كما قد تساعد على رفع القدرة على تحمل الألم والتوتر.
2: لكن هنا تكمن النقطة الأهم، فهذه النتائج لا تعني أن تمارين التنفس تعالج الأمراض أو تقضي على البكتيريا والفيروسات، وإنما تشير إلى أن الجسم يمتلك قدرة أكبر مما كنا نعتقد على التأثير في بعض استجابته الحيوية عند استخدام تقنيات محددة، وهو مجال لا يزال يحظى باهتمام الباحثين حتى اليوم.
1: ولعل أكثر ما يثير الدهشة أن هذه التجارب فتحت بابا جديدا في فهم العلاقة بين العقل والجسد، وأثبتت أن بعض الوظائف التي كنا نظن أنها خارجة تماما عن إرادتنا قد يكون بالإمكان التأثير فيها بدرجة محدودة وتحت ظروف معينة. إنها واحدة من تلك القصص التي تذكرنا بأن العلم لا يتوقف عن مفاجأتنا، وأن ما يبدو مستحيلا اليوم قد يصبح غدا حقيقة يثبتها الدليل.
0: يعني تتحكم بالنفس. أيه. تمام.
2: النفس يتحكم لك ببعض الأمراض، يتحكم لك أنه مثلا يعتبر كإسعاف أولي لما توصل للمستشفى ويعملوا لك بقية الإجراءات المناسبة.
0: سبحان الله، هي أكثر حاجة بتكون صعبة علينا هي النفس، تنظيم النفس. أيوة. ككل.
2: هو لأنه الواحد لما يتوتر لما خلص يفقد ما عاد يقدرش إنه أصلاً يتنفس صح. ولما تحكم في التنفس قدر يتحكم في بعض الهرمونات، تتحكم في صحته وقدر إنه يتغلب عليها. هم قالوا إنه ما تغلبش عليها تماماً. أنا شفت الفيديو إنه نوعاً ما
0: أظهر
2: قدر إنه يقاوم البكتيريا لما وقفها عن إنها تقضي على جسده، وعملوا البحث على 10 أشخاص أو 20 شخص تقريبا نفس الشيء.
0: لحظة، كل هذا بس بالتنفس؟
2: بالتنفس، عشان كده أنا قلت يعني التنفس إن إحنا نقدر نتنفس ونتعالج من بعض الأمراض.
1: لذلك تلاحظ إني أصعب مرحلة في من مراحل تعلم السباحة إنك تعرف كيف تتنفس.
0: صح.
1: وأنت بتسبح.
2: صح.
1: أصعب مرحلة. لو تعرف كيف تتنفس وأنت بتسبح هتعرف
2: خلاص
1: تسبح.
2: بعدين تعرف تسبح. في البداية كنت أتوتر وخلاص واختنق ورغم من المسافة ما تكلم. أيوه.
1: تنظيم النفس.
2: أيوه. ما تعودت كنت أقدر أدخل بين الموج لفترة طويلة عادي جدا يعني، وأفتح عيوني حتى لا ما فيش مشكلة أصلا.
1: المعلومة الأخرى، ماذا لو أخبرتك بأن جهازك المناعي لا يعرف بوجود عينيك؟
0: هل تصدق أن جهازك المناعي الذي يحميك من ملايين الجراثيم كل يوم قد يتحول في لحظة إلى أخطر تهديد لعينيك؟
2: قد تبدو الفكرة غريبة، لكنها تستند إلى حقيقة بيولوجية مدهشة. فالعيون تعد من الأعضاء التي تتمتع بما يعرف بالامتياز المناعي، وهي آلية حماية استثنائية تجعل الجهاز المناعي يتعامل مع أنسجتها بحذر شديد، لأن استجابة مناعية عنيفة داخل العين قد تؤدي إلى تلف دائم في الرؤية.
1: والسبب أن بعض بروتينات العين تبقى معزولة عن الجهاز المناعي منذ المراحل الأولى من العمر، فلا يتعرف عليها بالطريقة المعتادة، وإذا تعرضت العين لإصابة شديدة أو تمزق كشف هذه البروتينات، فقد يفسرها الجهاز المناعي على أنها أجسام غريبة ويبدأ بمهاجمتها.
0: وفي حالات نادرة قد لا تتوقف هذه الاستجابة عند العين المصابة، بل تمتد إلى العين السليمة أيضا، فيما يعرف طبيا باسم التهاب العنبية الودي، وهي حالة قد تهدد البصر إذا لم تشخص وتعالج بسرعة. ولهذا فإن العبارة المتداولة جهازك المناعي لا يعرف أن لديك عيونا ولو عرف لأصابك بالعمى ليست دقيقة علميا، فالجهاز المناعي يعلم بوجود العين لكنه يتعامل معها وفق نظام حماية خاص يمنع حدوث استجابة مناعية قد تكون أخطر من الجراثيم نفسها. إنها واحدة من أروع آليات التوازن في جسم الإنسان، فليس كل ما يستطيع الجهاز المناعي مهاجمته ينبغي له أن يهاجمه.
2: سبحان الله، يعني كيف أنه فعلا العيون، هو قالوا انه هي قيلت هذه المقوله كما يعني تداولها الناس انه جهازك المناعي ما يعرفش انه معك عيون، علشان لو عرف انه معك عيون بيهاجمها لانه بيعتبرها شيء غريب وتفقد بصرك.
0: انا كنت اعرف شبه معلومه من هكذا، لكن لما قرات انه مش حرفيا،
1: ايوه مجازيا،
2: انه يعني مثلا لو تلفت من العين جزء منها بيبدا المناعه اللي داخل جسمك تهاجمها. وما تكتفيش بالعين المصابه، توصل العين السليمة أيضا.
1: طيب، ماذا لو أخبرتك أن أحد أغرب الأثرياء في التاريخ لم يكن خبيرا في التجارة ولا صاحب خطط اقتصادية عبقرية، بل كان رجلا اعتقد كثيرون أنه لا يفهم شيئا في عالم المال، ومع ذلك أصبح مليونيرا؟
2: إنه تيموثي ديكستر، رجل الأعمال الأمريكي الذي عاش في القرن 18، والذي اشتهر بأن أغلب صفقاته كانت تبدو محكومة بالفشل قبل أن تبدأ، لكن الحظ كان يحالفه في كل مرة إلى نجاح، أو يحوله في كل مرة إلى نجاح مذهل.
0: في إحدى المرات سخر منه البعض ونصحوه بإرسال شحنة من الفحم إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، أشهر مدن العالم آنذاك في إنتاج الفحم، حتى أصبح لدى الإنجليز مثل يقال إرسال الفحم إلى نيوكاسل أي القيام بشيء لا فائدة له. لكن المفاجأة أن شحنته وصلت بالتزامن مع إضراب عمال المناجم، فأصبحت المدينة تعاني نقصا حادا في الفحم، وبعد كسر حمولته بأرباح ضخمة.
2: ولم تتوقف غرابة صفقاته عند هذا الحد،
1: فقد أرسل قفازات صوفية إلى جزر الهند الغربية حيث الحرارة الاستوائية المرتفعة، في صفقة بدت وكأنها مزحة، لكن تجارا اشتروا القفازات لإعادة تصديرها إلى مناطق شديدة البرودة، فتحولت الصفقة إلى نجاح شديد إلى نجاح جديد.
0: ثم اشترى كمية كبيرة من قدور تدفئة السر النحاسية، وهي أدوات ظن الجميع أنها بلا قيمة ولن يشتريها أحد، لكن المصادفة جعلت تجار صناعة دبس السكر يستخدمونها كمغارف لتحريك الدبس الساخن، فباعها كلها وربح منها ثروة.
2: وفي صفقة أخرى صدر قططا إلى جزر كانت تعاني من انتشار الفئران التي تلتهم المحاصيل، وهناك أصبحت القطط سلعة مطلوبة وحقق منها أرباحا لم يتوقعها أحد.
1: أما أغرب ما فعله فكان عندما ألف كتابا بعنوان من أجل متعة العقول الذكية، كتبه بعشرات الأخطاء الإملائية ومن دون أي علامات ترقيم تقريبا، ورغم ذلك لاقى الكتاب رواجا كبيرا، حتى إنه في إحدى الطبعات أضاف صفحة كاملة مليئة بعلامات الترقيم فقط، وطلب من القراء أن يضعوا كل علامة في المكان الذي يرونه مناسبا.
0: قصة تيموثي ديكستر تثبت أن التاريخ لا يكتبه الأذكياء دائما، بل قد يصنعه أحيانا شخص تجرأ على تنفيذ أفكار سخر منها الجميع، ثم حالفه الحظ في الوقت المناسب مرة بعد أخرى، حتى أصبح واحدا من أغرب الأثرياء الذين عرفهم التاريخ.
1: إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجعين نواصل فترتكم الصباحية أصبحت اليوم الخميس.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل، نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: سوش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-1.

0: 1-5-0 أو 775-620-150.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل، ما زلنا معكم في فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس. وكالعادة أول ما نبدأ به قراءة الرسائل التي وصلتنا عبر الرقم 7236339. أول ما نبدأ به رسائل الواتساب تحديدا، وأولى هذه الرسائل من عاشقة البحر تقول في رسالتها: دلل فؤادي في هواك قليلا، دقات قلبي تشتهي التدليلا، أشرق بشمسك كي تعيد سعادتي، فالكون يبدو من سناك جميلة. للآن تسأل عن دليل مشاعري، أولم تجد في مقلتي دليلا؟ إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا، إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا. تقول أيضا في رسالتها: أسعد الله صباحكم وأنار أيامكم بكل خير وعافية يا نجوم والإبداع والتألق دائما. محمد إبن عبد الكريم فاطمة حياتي لأسماء أسلام من زلوفاء من الحيمي، والأستاذ شفيق الحاضري عبد العزيز اللكمي والبرتغالة عذبتي حالة طالب أغنية البرتغالة حياتي لكم من عاشقة البحر. شكرا جدا على هذه الرسالة.

إلى رسالة أمل الحميد تقول فيها: الوقت كم هو بطيء عندما تنتظر، وسريع عندما تخاف، وطويل عندما تحزن، وقصير عندما تفرح، والجمال جمال أرواح وليس أشكال، وجمال الروح هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع الزمان أن ينال منه. صباح الخير. صباح أسد زيت فايع عمل وأمل فايع مش أمل زيت فايع، ونسيم وطلال فريال، وصباح العبراني وإسماعيل ومحمد الخضر وأيمن الحيمي وسيدة وعصمة عصام وبشرى حيدر فوزية وأمل بنت إب ورغد وانتصار تاجن سرع عبصري وبشرى والفرفوشة وعبير الصباحي وأمير الوادعي وقاد الخضراني وإشراق بن يحشيش وتسرى عصامي وعشرة الشاص وأمل الزورقي والكاتبة الصغيرة وتسمع العرب من الحرازي ملكة حراز وعسولة حراز ومذيعة الغد يسرى جميل وهالة محمد والمزقرع والبرزيسي وبشرى الدماري وأميرة عمران وأمان يحيى ومال الشامي وعفا أحمد وند الأهل وفاطمة جبارة وعشقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الحزن وأسماء من ريمة ملاك الحج وفرار السنباني وفنان جبارة وعشقة البحر وعشقة الابتسام وعشقة دلتا وبنت الجد ويسر المقالح والعالمية غدا ناجي ومتو خديجة بنت السيد وبنت اليمن ومجد والخلف الطمز ومردة وعبد الرحمن وأم معتز ونمز الوفاء ورفعة الذوق ونسمة الهدى وياكوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثارة الأمل بحياتي الذي نسيتهم من أمان الحيمي. شكرا جدا يا أماني على هذه الرسالة مع بعض الأسماء التي تحتاج تصحيح.

وهناك رسالة، رسالة تقول أول شيء رسالة بتقول على طول عارفين يعني إيه بركة ربنا ونعمته علينا، يعني تبقى شخص نفسي ليش تكتبه بلهجة غير اللهجة حقنا. رسالة من ياقوت، إذن هذه رسالة مخصصة لمحمد، كنت بقراها يا محمد لأني ما قرأت الاسم. أعزائي المستمعين خليكم على أثير 101.7 فاصل قصير، راجع لكم في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة أصبحت الخميس.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 77792-1435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
9: 772-238-378.
13: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
14: مين بيحب الرس؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
16: You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس، نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 7236339 ونستقبل يا محمد أول اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين ويا أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، كيفك؟
0: في صحة وعافية، تفضلي.
1: وكيف الأستاذ محمد والأستاذ أيمن؟
2: الحمد لله كويسين،
0: تفضلي.
2: تفضلي تفضلي يا بنت الحيدري.
1: أول حاجة أقول لكم صباح الخير، منورين والله مبدعين اليوم، يعني البث بعد أسبوعين يعني رجع لارينا ما شاء الله، البث حلو اليوم، أقول لكم منورين وشكرا على تقوية البث لارينا.
0: النور نوركم، والحمد لله أن أنتم تسمعون اليوم، وإحنا سعداء جدا أن البث رجع لعندكم.
1: والله الأمانة يعني لما يكون يوم الخميس ما فيش بث لريمة أنه يقع صباح،
0: حتى إحنا بنصبح ما بنسمعش أصواتكم ولا اتصالاتكم ولا بنقرأ رسائلكم،
1: هو كذا يعني لما ما فيش بث ما نتواصلش معكم، بس لما يكون البث موجود نكون إحنا نتواصل معكم
0: وإن شاء الله يكون البث موجود على طول. ايش حابه تشاركينا، ايش حابه تهني احد او تطلبي اغنيه او اي شيء، تفضلي.
1: اول حاجه اقول لكم صباح الخير وكل كل كادر اذا عدلته وكل المستمعين، واخص بالذكرى العاليه سماح المطري وفوزيه السماوي صديقه فوزيه وملك الريم، كل البنات يعني مشاركه اقول لهم صباح الخير، ولو سمح المخرج يعني طلع لي أغنية الله أكبر عليك وأهديها لفوزية السماوي.
2: ولا يهمك ولا يهمك.
1: أوكي تسلموا، الله معكم.
2: في رعاية الله وحفظه.
1: الله
2: معكم. وأنا حتى اشتي أسمع الله أكبر غلاك للفنان الكبير الجميل عبد المجيد عبد الله، وخلونا نسمع الأغنية.

0: الله الله أكبر غلاك يا عبد الكريم. طيب نقرأ تعليقات مستمعينا التي وصلتنا على فيديو البث المباشر. أيمن قرأ أي تعليق ولا أي تعليق؟ طيب معنا تعليق من الجازي فويس أوفر بيقول فيه أو بتقول فيه: صباح الخير على إذاعة دلتا أف أم 101.7 وعلى الإدارة الرائعة وجميع الإعلاميين فيها، صباحك جميل.
1: وأحمد أمين بيقول إنه إنها لغة الاحترام، مالك نزلت؟ إن لغة الاحترام والتقدير هي جوهر الدين الإسلامي العظيم، وهي انعكاس حقيقي للأخلاق وتربية إيمانية راسخة نشأنا عليها، وجاء الشرع الحنيف ليرسخها في النفوس، وليس ضعفا أو مجاملة كما يظنها البعض. فالتعامل بلطف وأدب مع الناس لا يعني تعلقا بأحد ولا انتظارا للمقابل ولا سعيا وراء منفعة دنيوية عابرة، بل هو انتظارا محمد رزق،
0: بل هو طاعة لله سبحانه وابتغاء لمرضاته، وأسلوب راق يكشف معدن الإنسان المسلم وأصالة منبته. وإن حسن الحديث ومراعاة مشاعر الآخرين ومنح كل ذي قدر قدره من التقدير ليس تصنعا يزول بزوال الأسباب، بل هو رقي في الأخلاق ونبل في الطباع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل لطف يحمل خلفه غاية، وليس كل اهتمام وراءه مصلحة، بل هناك مؤمنون ببساطة تربوا على أن لا يؤذوا أحدا، وعلى أن يتركوا أثرا جميلا طيبا أينما حلوا وارتحلوا.
1: فالاحترام خلق ثابت وعقيدة راسخة، ومن نشأ عليه لا يتخلى عنه مهما تبدلت أحوال الناس وتغيرت الظروف من حوله. وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالكلم الطيب والتعامل الحسن مع الجميع، فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. أقيم الصلاة، كملت الخطبة.
0: صباحك جميل يا أحمد أمين، أحمد أمين، أحمد أمين، صباح الفل والورد والياسمين يا أحمد أمين، أحمد أمين، أحمد أمين. أيضا أبو حبيب يقول: صباح الخير،
1: صباح الفل.
0: و أحمد أمين بيقول: صباح الفل. وسهى محمد بتقول أيضا:
1: استيقظ صباحا وانظر للمرأة، تأمل ملامح وجهك، ابتسم وانظر لعينيك البراقتين وقل: أنا مميز. صباحكم تفاؤل، صباحكم رواق.
0: صباحك جميل يا سهى، صباح الورد والفل والياسمين يا أحمد أمين.
1: أنت محمد تطلع بتطلع بتطلع، وهذول التعليقات كلهم لمن؟
0: أحمد أمين.
1: تمام
0: أحمد أمين.
1: طبعا أحمد أمين كان بيسمع البرنامج وبيتكلم عن أن المعلومات كانت قيمة.
0: أيوة بيتفاعل معنا وبيقول اليوم معه تهنئة، تفضل عن قراءة كل تهانيك ولا يهمك. يلا أحمد أمين معه تهنئة بيقول في تهنئته: أتقدم بأجمل آيات التهاني والتبريكات لأخي وصديقي الغالي محمد شمسان بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف ودخوله القفص الذهبي، فألف ألف ألف مبروك المهنئون إذا عدلت وجميع الأهل والأصدقاء، وكما هي مقدمة من أخوك أحمد أمين. وإحنا بنقول له: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وربنا يتمم لك على خير.

0: فعلا.
1: تمام يا احمد امين ولا تقلق قد اصطبحنا كلنا.
2: هذا احمد امين.
1: تمام ماشي.
2: احمد, أحمد امين
1: ايوه
2: انا احمد امين.
1: وانا ليش ما تذكر اسمي احمد امين؟ احمد امين احنا ذكرناك يمكن 50 يا احمد امين.
2: احنا اللي عودنا.
1: خلاص قرانا تعليقات مستمعينا و
2: هذه الرساله
1: ايوه هذه الرساله
2: في رساله ياقوت انا خليتها لك كانت باللهجه المصريه. انا كنت مضايق من انها باللهجه المصريه بس جبتنا من ياقوت انها لك رجعت.
1: ايوه
0: هذه رساله من ايام محمد.
1: طيب ايام محمد بتقول في رسالتي احنا الان انتقلنا من تعليقات الفيديو البث المباشر في الفيسبوك الى رسائل الواتساب.
2: الفراق لا ياتي فجاه.
1: كان كيف
2: شوف كيف الفراق لا ياتي فجاه كما نظن بل يتسلل ببطء قاتل يبدا حين يقل الاهتمام حين تصبح الكلمات ثقيلة وحين نشعر أننا نقاتل وحدنا لأجل شيء كان يوما متبادلا.
1: الفراق أن تحب شخصا أكثر مما يحتمل قلبك ثم تجبر على التراجع خطوة خطوة لأن البقاء صار يؤلم أكثر من الرحيل.
2: هو أن تودع وأنت ما زلت متعلقا أن تمشي بعيد وقلبك يلتفت في كل مرة أن تقنع نفسك بالغياب بينما روحك ترفض الفراق أن تعتاد الصمت بعد ضجيج طويل وأن تتعلم النوم دون رسالة والاستيقاظ دون صوت وأن تكذب على نفسك وتقول تعودت وأنت في الحقيقة فقط تأقلمت مع الوجع.
0: هو أن تمر الأيام وأن تجمل شخصا لم يجد شخصا لم يعد موجودا إلا في ذاكرتك ترى في الأغاني في الطرقات في التفاصيل الصغيرة التي لا تموت. الفراق ليس نهاية حب بل بداية وجع جديد وجع التذكر وجع السؤال لماذا.
1: وجع لو بقي ولو حاول ولو فهم. الفراق أن تكبر فجأة أن تفقد براءتك العاطفية أن تصبح حذرا في المشاعر بعد أن كنت كريما بها أن تخاف التعلق لأنك عرفت ثمنه وأن تصمت لأن الكلام لم يعد ينقذ.
2: هو أن تشتاق ولا تذهب أن تحب ولا تعود أن تحمل بالقوة أمام الجميع ثم تنهار حين تغلق الأبواب أن تعيش يومك عاديا بينما الليل يعرف حقيقتك. هو درس قاس يعلمك أن بعض القلوب لا تمسك مهما تشبثت بها وأن بعض النهايات لا ذنب لها سوى أن الحب كان أصدق من القدرة على الاستمرار.
0: وفي نهاية لا يتركك الفراق كما كنت بل يصنع منك إنسانا أكثر صمتا أكثر عمقا فإن يتركك حزينا يعلم أن بعض الوداعات لا تشفى وأن الغياب لا ينسى بل يحمل بهدوء في زوايا القلب ويعيش. طبعا رسالة من آية محمد.
1: صباحك جميل يا آية.

0: هلو.
1: الو.
0: هلو.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اسعد الله صباحكم بالخير والعافيه.
1: اسعد الله كل اوقاتك
2: والملوجه الدافيه.
1: يا مرحبا بك.
2: حياك يا استاذ.
1: حياك وسلمك. من معنا؟
2: معكم صدام المطري.
3: حياك الله يا صدام.
1: اهلا وسهلا يا صدام.
2: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: كيف انت همشي؟ اول حاجه كيف انت؟ الامور طيبه؟ تمام، كل شيء بخير باذن الله.
2: الله يدعمكم موجودين، الامور طيبه وكل شيء تمام والمطر من كل جانب.
3: الله يحفظك ويوفقك دائما يا رب.
2: امين وياكم يا رب، ويزوج كل من في نفسه يزوج
3: يا رب. كل من في نفسه يا رب.
2: الله يزوج. واذا انتم مزوجين اولاد الشهد من الله يدي لكم
1: يا رب.
3: اتصال جميل صدوم.
1: والله اتصال جميل.
0: واحد مزوج. أنا
1: سهل مش مهم.
0: بس مش محمد وعدوا وش يتزوج شكله.
1: مش مهم يعني من المزوج ومن العازب، الله يدي له كل واحد ما في نفسه.
0: أيوة
2: يا أخي، حتى تكون دعوة صادقة من القلب.
1: أيوة.
3: الله الله،
1: ربنا يحفظك يا صدام. حابب تقول شيء؟ حابب تهنئة تصبح على حد؟ تفضل.
2: أول شيء أهنئكم وأهنئ كل من بسمعني. وأهنى جدتي بالعيد الميلاد.
1: الله. العيد الكم؟ العيد الكم؟
0: 101.
2: والله ما أدري كم ولد، ما بين أحترم.
1: من 90 وانت طالع.
0: يمكن عاد جدتها صغيرة.
1: الله يدي لها العافية
3: يا رب،
1: ويحسن ختامهم.
2: إن شاء الله 150.
1: إن شاء الله بإذن الله. 200 مالك؟
2: هذا
1: كثير سرعتها مرتديس. ربنا يحفظك يا صدام.
2: حياك ان شاء الله.
1: واحنا بنقول لها كل عام وهي بخير، كل عام وهي بصحه وعافيه الى ان يتوفاها الله.
2: ان شاء الله باذن الله. الله يحفظكم جميعا. ومن المخرج؟
1: المخرج عبد الكريم.
2: عبد الكريم المعدني.
1: نعم.
2: هذا المعدني من صاحب البلاد.
1: ايوه
3: من البلاد.
2: أيام ما بيش أبيت معدن صباح.
1: تحياتنا لك يا صدام، وتسلم على اتصالك الجميل اللطيف.
2: وأشياء بسمع القلب الطيب، أقولي لو سمحتوا. الله. القلب الطيب.
1: ولا يهمك، القلب الطيب.
2: محمد فؤاد.
1: أكيد أكيد، ولا يهمك.
2: أنتم بتجوا كل أسبوع كامل ولا غير الخميس؟
1: لا الخميس، إحنا الخميس بس به برامج وفترات صباحية طيلة أيام الأسبوع معنا.
2: ما
1: بس في اتصالات، بس الخميس بيكون فترة مفتوحة اتصالات ورسائل، وبنسمع المستمعين وندردش معهم أيضا.
2: ما شاء الله. والله برنامج تمام ما دام في اتصالات وبرامج حلوة ومتنوعة.
1: وإن شاء الله أنت معنا كل خميس تكون تواصل معنا ونسمع اتصالك الجميل واللطيف.
2: إن شاء الله. الله يحفظكم ويكفينا سماع صوتكم الجميلة هذا.
1: ربنا يحفظك يا صدام.
2: وإياكم يا رب.
1: عاد في نفسك شيء؟
2: والله في نفسي سلامتكم.
1: الله يسلمك، ولا يهمك، القلب الطيب هتطلع على شانك.
2: يلا شكرا لكم.
1: في رعاية الله.
0: في أمان الله.
2: مع السلامة.

0: نستقبل القلب الطيب.
1: الله
2: الله.
1: اهلا اهلا اهلا.
3: صعب انك تسمع محمد فؤاد وما تصلش صح؟
2: لا صعبه
1: والله فعلا.
3: والله حاجه صعبه، لكن هنقول الامان لكم، يمكن طلعتوا خميسات خيرات بس هو خميس واحد الذي يمكن كانت الاذاعه الصافي فيها، لكن نقول القلب الطيب ما نفعل.
2: والقلب الطيب بيسامح كثير يعني، تفهم يا حاتم.
3: شفت كيف؟
2: ايوه.
3: الذي شدني في الموضوع استاذ محمد استاذ ايمن واستاذ فاطمه والكريم المعدني، مهزلة كأس العالم يعني لا زالت تسويقية،
0: وأنا معك
3: حاجة يعني لا يتخيلها العقل، يعني إخراج المنتخب المصري بهذا الفضيحة الكبيرة.
1: أيوة.
3: يعني بغض النظر عن أن اليوم يلعب كرة، لكن مش كل حاجة في الكرة اليوم ميسي يعني لما ينتهي بس.
1: أيوة
3: يعني
1: أيوة.
3: ضروري ندي لميسي كأس العالم مرة ثانية ولا التسويق عينتي على الفيفا يعني.
1: أيوة، وضروري ندي لها نغير قوانين اللي بنتبعها علشان نطلع واحد يأخذ الكرة الذهبية، ضروري نغير القوانين هذا، لأن ميسي قدو بيلعب في أندية. أيوة. ما كانت
3: واضح يا سلام. أيوة. صح. كأس العالم كأس العالم يقولوا له حصى موسى.
1: أيوة.
3: لأنه هو الذي يعدل حق الكرة الذهبية، واضح أنه مشتوي يعطوها لميسي لأنه تألق في الدوري الأمريكي.
1: ايوه.
3: اشوف الدوري الامريكي هذا وسعد، شوف شوف عندنا تقول دوري حارات.
1: ايوه دوري الأمريكي. دوري الحافه حقنا
3: والله دوري حارات. شوف هيدك مصطفى محمد الذي مصطفى زيكو فعلا كان لاعب حارات، لكن بهذل شنابكم يا ارجنتين، بهذلكم رجعتوا تلغوا على هدف جاني انفانتينو، يعني راجل تحاكى على فلسطين رغم ان انا كنت منطعط شويه على حسام حسن لأنهم بيقولوا أن احنا بننتعب عندما يرفعوا المثلية. طيب كان علم فلسطين رفع علم والفيفا ما ضايقوش، لكن إنهم يعني يتبهدلوكم مثلا صف وضربة جزاء محمد صلاح ترتد الكرة ويصير هدف لميسي. أيوة. يعني مهزل يا راجل كروي.
1: بنفس الكيفية اللي تم فيها إلغاء الهدف حق مصطفى زيكو، حصل الهدف حق الأرجنتين الثاني.
2: لا والمشكلة
3: شوف ضربة الجزاء حق ميسي نفس حق صلاح، ما بشاش الفرق.
1: بالضبط نعم.
2: والمشكلة أنه في بروتوكول في الفيفا بيتبعوه قانونا من 2024 اللي هي علامة العنصرية هذه.
1: أيوة.
2: إذا فعلها لاعب إشارة العنصرية، إذا تعرفها يا حاتم، إذا فعلها لاعب أو أيوة أحد الكادر الفني، على الحكم يوقف المباراة ويرجع يشوف المسألة حتى لو كانت ما فيهاش عنصرية، بس يتأكد ما وقفوش نهائيا في مباراة مصر وقد فعلها حسام حسن.
3: أيوة. حتى مثلا خرج ميسي من الستطاعش خايفين عقب كوارث عليهم، التسويق انتهى لأن الجماهير الأرجنتينية دفعت يعني شلت التذاكر حقها من البداية. يعني مش يوسف خلونا نرجع انه ميسي فعلا رتبوا كاس العالم حق 22، كنا بطلنا الكلام هذا،
1: كنا مدعمين يعني مش مشكله كويس، وميسي لاعب كويس وشل كاس العالم ويستاهل لانه بذل مجهود كبير، لكن بالنظر الى تفاصيل المونديال هذا خلونا نراجع حساباتنا كلها مش بس المونديال السابق.
3: طلع كلام فنخل، كلام فنخل والله بين قوسين.
1: ايوه فعلا خلانا نراجع حاجات كثير.
3: انا اعتقد انه حقيقي حدث في مباراه مصر، اعتقد اني كارثه كرويه، والدليل الاكبر يعني ايش مصلحه جوزي مورينيو بالكلام على المباراه عندما يقول سرقه المباراه في وضح النهار.
1: ايوه
3: مش معقول. ايش مصلحه ماركا الصحيفي تقول فضيحه كرويه على ارض الملعب فالمستطيل الاخضر؟ ايش مصلحه ماركا الاسباني اصلا؟
1: فعلا
3: يعني مش معقول يعني اصبح كاس العالم عباره عن هرج ومرج.
1: نعم
3: والله حاجه من الخيال، حاجه ما تتصورش. لكن اتمنى رغم اننا اتمنى المغرب، بس اتمنى الفرنسيين على الاقل على مستواهم هذا يطلعوا يقلعوا شناب ميسي على ما هي طيفوا علينا للارجواي.
1: مش للارجنتين، للارجواي.
3: على الاقل يشيل البطوله بشرف، شلها بشرف يا ليو، احترم نفسك معنا في فيسبوك اذا بيسمعوا عن العالم، شل بطولة كأس العالم بشرف يا برشلونيين، شلوا كأس العالم بشرف، كلكم بعد ميسي ساعة الشواعر، إني خسر ميسي قلتوا لي كذا خارج أسوار برشلونة أصلاً، البرشلونيين يضايقوا أن ما نتكلم على ميسي.
1: ما إحناش دارين ليش يعني كأنه واحد من بقية أهلهم.
3: يا أخي ما هوش خالي ميسي.
1: أيوة.
3: أنا عند الله عنده.
1: مش عمك
3: أبويا.
1: أيوة.
3: والله مش يطول على لي ولأن أنا كنت أحترمه، لكن آخر مباراة مصر لعنتي على دقنة،
1: واحنا والله كنا نحترمك لاعب جيد
3: والله كنت احترمك لاعب، لكن شل طب بشرف على الأقل مشي به أسنابة المنتخب المصري
1: وترجع
3: تبكي في آخر المباراة. دموع التماسيح الكاذب إحنا نعرف خياليه
1: فعلا
3: دموع كاذب وغير صادقة. بهذل بكم 80 دقيقة المنتخب المصري الذي معظم لاعبين ما احناش عارف لهم.
1: فعلا ذكرني بمباراة
3: هذا ومحمد صلاح مش في يومه، مرموش مش في يومه، كل اللاعبين مش في يومهم الا هيثم حسن. بهذل بك يا ليو على من عطش وروي هكذا
1: بالبلد
3: يا
1: فعلا. وذكرتني المباراة هذه بمباراة الأرجنتين مع بيرو عندما فازوا 6-0.
3: ايوه
1: المباراة اللي اخذتها الأرجنتين فعلا بالسطوة
3: يا رجال، بيسطوا على المباراة سطوة.
1: أيوة.
3: يا كلهم عجايز في وسط الملعب ويشتمسوا لك كأس العالم يا راجل.
2: احترام الكبير واجب سهمان
3: يا محمد. اقول يا على كيفك تبهذل بوم على كيفك على اللد.
1: ولا يهمك ولا يهمك بشد.
3: خلاص اختر لهم واحد الشمسهم على كيفك يا رجل حاجة تسخط رب الكعب.
1: والله انه حرق دمنا كلنا.
3: شوف خرج كريستيانو رونالدو لك نحتار لخط بشرف
1: صح.
3: ما شلوش المباراة السارق
1: انه بعدين من واجهوا يا اخي هم واجهوا اسبانيا واجهوا فرق كبيرة. أنت ولا الأرجنتين واجهت النمسا الأردن الجزائر
2: جوز وسرى
3: حتى من 22 السعودية بولندا المكسيك. أيوه. أستراليا هولندا المنهارة كرواتيا طلعت النهاية العالم وبتحضر الراجل حق السين القطري ما شاء الله.
1: دالحين 2026 عاد المسار سهل من 22 سلام الله عليه. عاد دالحين معك سويسرا الآن في ربع النهائي.
3: أنا أرشح سويسرا على الفيفا. لا ما الأرجنتين طلع خلاص هو ذي بيلعب الفيفا ما هو شو الأرجنتين
1: فعلا.
3: وأنا مرشح السويسريين على الفيفا إن شاء الله تفوز السويسرا
1: إن شاء الله.
3: رغم إنه من عندهم جاني أنفنتينو لعنة الله عليه.
1: من سمعك
3: عن الذهاب العالم فضح يا جاني أنا لعنة الله عليك يا جاني أنفنتينو. شكرا يا سلام
1: تحياتنا لك يا حاتم في رعاية الله. فعلا المهزلة الكروية اللي حصلت في مباراة مصر والأرجنتين لا يغفل عنها أو لا يتجاهلها إلا كل من عمي بصره بتشجيعه لميسي. الصدق يعني إحنا كنا بنحترم ميسي ولاعب جميل لكن إنك تشجع الأرجنتين على حساب مصر فأنت فيك خلل فيك خلل أنت فيك خلل.
2: أنا عندي كلام زي الثاني إذا سمحت لي
1: تفضل.
2: أيوة قد تكون في مؤامرة أو قد يكون ما فيش بغض النظر عن هذا الفكرة تماما. أيضا المنتخب المصري انهار في نهاية المباراة من أول ما استقبل الهدف الأول وكان المفترض أنه يدافع أقوى يكون
1: ممكن
2: أقوى
1: ممكن بس هو
2: وإن كان في ظلم قاتل الظلم ما تفعل
1: صح.
2: هذا اللي فهمتني حتى لو كان في ظلم قاتل الظلم أنت متقدم 2-0 حتى لو كان في ظلم وأنت صمت ما عاد يقدر يفعل لك حاجة
1: صح. المهم مستمعنا الكرام لا تغيروا الموجة خليكم على الأثير 1.7 فاصل وراجعين نواصل في فترتكم الصباحية.
0: أصبحتوا
4: راديو دلتا في صباح كل يوم مع أسرتك في وقت دراستك أثناء عملك دوما معك يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
8: مجموعة الكابوس.
9: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
10: فعلا انه سوبر داك
9: داك سوبر كل ما تتمنيه.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد
7: تجد طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Just found it.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل، بعد آخر فاصل حرفيا.
1: طيب
2: مكملين قراءة رسائلكم على 7-3-3-3-9.
1: ومعنا رسالة وصلتنا من ياقوت. رسالة ياقوت تقول فيها: عارفين يعني إيه بركة ربنا ونعمته علينا؟ يعني تبقى شخص نفسيا ألو، ربنا يرميك في المسؤولية عشان يشد عظمك شوية. يعني تبقى شخص بيتأثر بأقل كلمة، وربك يرمي في سكتك ناس مش سهلة تخليك تقوى وتعرف إن الحياة مش للطري. يعني تبقى شخص سهل إنك تحبط من نفسك، وممكن تشك في قدرات نفسك، لكن ربنا بيرزقك بأماكن وسكك ومشاكل ما كنتش تتخيل إنك تعدي فيها كل ده، عشان يقولك أنت قوي، أنت قوي مش ضعيف، أنا أدرى بيك منك، وعشان يحولك لنسخة أقوى وأقوى. يعني تبقى طاقتك النفسية والجسدية وظروفك ومشاكلك الصحية كلها كأنها بتقولك مفيش فايدة، أنت هتفضل في البيت وهتفضل ساكت، لكن تلاقي ربك بياخدك من بلاد لبلاد ويعليك من نجاح لنجاح، كأنه بيقولك أنا زرعك وعرفك هتعرف وتسد. شكرا يا رب، ربنا يعوضنا جميعا ويسندنا ويفرح قلوبنا ويعوضنا عن أي أيام صعبة إحنا عشناها. وها نحن في يوم جديد تتجدد فيه الأنفاس وتتوالى فيه النعم وتفتح فيه أبواب الأمل، فالحمد لله على نعمة الحياة، والحمد لله على ما أنعم وأعطى وما صرف ووقى. صباح الخيرات والبركات، تحياتي لكم جميعا، ودمت بألف خير. دمت بخير يا ياقوت، ودامت رسائلك وحروفك نهرا لا ينضب.
0: نستقبل هذه المكالمة. يا صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، تفضلوا.
1: الموسيقى جميلة.
3: صباح الخير والعافية، والحمد لله نفو فتحتوا علي. شكرا عبد الكريم، شكرا كل الطاقم، شكرا لكم، ربي يحفظكم.
1: ربنا يسعدك يا فوزية.
3: كيف الحال أستاذ محمد وأيمن وفطوم؟
1: الحمد لله بخير. كيف أنت يا فوزية، كيف حالك؟
3: الحمد لله، وأقول لكم خميسكم وناسا وجمعتكم مباركة، إن شاء الله تكونوا بخير.
2: وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية، ومن حابة تهني بالخميس هذا إذا في معشت هاني يعني.
3: فلو جيت أنا متأخرة، لكن يلا قد الوقت يزيد لكم. والله كنت مشغولة، والله كنت بحاول من الصبح، لكن يلا الحمد لله. أود أقول لكم أنتم أكبر تحية، أنتم أنتم كل السعادة لنا، كل الخير والله، يعني بكلامكم باستقبالكم للمستمعين بكل روح رياضية، فأنتم والله العظيم يعني كل حاجة بالنسبة للفوز السماوي. إذا عزمتها أصبحت منا وفينا وأسرة واحدة والله.
1: أكيد.
3: أنا ما جاء من شاء الله العظيم أني تاعبة، واتصلت لكم علشان كذا والله.
1: ربنا يسعدك يا فوزية، وشكرا لإصرارك على التواصل معنا في أقصى ظروفك.
3: احنا مقصرين يعني ما بين نتواصلش مع البقية، بس إن شاء الله الأيام القادمة أكون معكم، أهم شيء نحن بنسمعكم، وربي يديلكم العافية. التحية لك أستاذ محمد، فطوم،
2: أيمن.
1: أيمن عبد الكريم.
3: أيمن الحين الله يحفظك.
2: هو مع التعب، الله يديلش العافية وصحة يا رب، ويشفيش إن شاء الله. وإحنا سعداء جدا إن إحنا سمعنا صوتك اليوم، شكرا لك على اتصالك.
3: الله يحفظكم فضلكم، كمان مع أنت المدير وكل الطاقم، كمان مع أنت الغالي على قلبي، أنت الحيدري، هلا محمد، أمان الحيمي، عمي علي الحبيشي شفاه الله وعافاه،
1: يا رب.
3: كل البنات الغالت على قلبي، في كثير كمان ما انسى، الاستاذ عادل شملان وسطام المطري، وكل من شارك وكل من ابلد دلوه، وربي يديلكم العافيه. ويا ليت اغنيه بلقيس احمد ما بين طرفه عين.
1: ولا يهمك، ولا يهمك يا فوزيه، ونظرا لانه ما عاد فيش معنا وقت، تسلمي لاتصالك نطلعها بعد الفاصل إن شاء الله.
3: طيب الله معكم. تمام
1: في رعاية الله.
2: نكمل قراءة الرسائل عشان ما باقيش معنا وقت وفي معنا كمية كبيرة من الرسائل.
1: طيب معنا رسالة من الرسالة من
2: من
1: نسمة الهدى. تقول في رسالتها نسمة الهدى:
0: اللهم ارزقنا تواضع الأنبياء ولينا القلب وحب الخير للناس ولا تجعل في قلوبنا كبر ولا غرور يا رب العالمين. يسعد صباحكم بكل خير. ممكن أغنية عمرو دياب شكرا من هنا لبكرة. حياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى. كل الطلبات بيلبيها المخرج إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة.
1: تحياتنا لك يا نسمة. ومعنا رسالة من البرنسيسة قصيدة جميلة
2: عجبتني
1: و
2: للأسف يعني
1: بتطلب بتقول صباح الابتسامات وبتطلب أغنية لارا أريدو فدوى على طولك. وشكرا البرنسيسة. ولا يهمك يا برنسيسة وإن شاء الله القصيدة
2: نقرأها
1: الأسبوع الجاي بإذن الله.
2: وبرأة علي بدي كمان قصيدة وبنقول لها إن شاء الله بنقرأها الأسبوع الثاني.
0: وبتقول زامر الرجال والنعم لأحمد حضرمي ولا يهمكم بعد البرنامج على طول إن شاء الله.
1: طيب ومعنا رسالة من أميرة همدان بتقول فيها:
2: صباح الخيرات والمسرات وتصبح على الجميع. وطبعا كانت بتجيب تهنية جميلة مثل رسالة حلوة بس الوقت يداهمنا.
1: تحياتنا لك يا أميرة همدان.
0: وطبعا في هذه الرسالة اللي بتكون من أول واحد يشارك بيقول فيها: الأمل والتفاؤل هما زهرة الحياة، فيهما تزداد رونقا وجمالا ويبعث نورا يضيء طريقنا ويمنحنا القوة والعزيمة للاستمرار ويمنحنا نظرة إيجابية تبعث في النفس الطمأنينة والراحة ويشعرنا أن كل شيء ممكن. صباحكم جميل، صباح أرواحكم الجميلة، ممكن معكم مستمعاتكم الدائمة. بس أول مرة أشارك، جميل جدا.
2: ولا مرة ثانية أكتب اسمش يعني كذا عشان تكون جميل نحن نعرف من مستمعينا.
1: تحياتنا لك. معنا رسالة من أم رجوان تقول في رسالتها: ليس بالضرورة أن يكون لديكم شخص مقرب تطلعونه على كل تفاصيل يومكم، لأنه سيأتي يوم تندمون فيه على تعلق حياتكم به. ولكي لا تصدمكم الحقيقة لا تتوقعوا أن لكم مكانة كبيرة في قلب أحد ولا تنتظروا منهم أن يبادلوكم حجم حبكم لهم. صباح الخير والعافية. تحياتي لكم وللمخرج المبدع من أم أرجوان.
2: أنا مش مع أم أرجوان، أنا معي وحدة هكذا.
1: تحياتنا لك يا أم أرجوان.
2: والجازي وبردو صباح الخير وأيام قادمة تحتويها أفراح متتالية يا رب
0: يا رب.
1: صباح الورد والفل والياسمين. وتحياتنا لكم.
0: إلى هذه الرسالة من نهر الأمل تقول في رسالتها: صباح الخير. وبعد بتصبح علينا بتقول لا تريد أن تحط على سجلك النفسي، فكانت بتتكلم على علاقة الإنسان بالرب بالله سبحانه وتعالى وكيف يجنبها الله الخيبات. صباحك جميل جدا يا
1: نهر الأمل.
2: محمد ممكن لو سمحت تسرع شوية في التحريك.
1: حاضر.
0: أيوة.
2: طيب باقي معنا سنة ساعة فكرة.
1: طيب
2: شفت اجمع على
1: صح. أيوة. أنا رسال كثيرة.
2: ايمن كنت انقذ الموت شوية. طيب. من يد محمد.
1: ايمن تفضل.
0: ولا حاجة، في هذا الرسالة بنوجه تحية لصاحب هذه الرسالة من احمد امين.
2: دقينا كل رسالة احمد امين.
0: ما شاء الله عليك. طبعا رسالة جميلة جدا، بتذكرنا الرسالة هذه طبعا بكل ود، ذكرتنا بالاسم، بعثنا أجمل تحية، لكن مش عارف من المرسل.
1: ميار.
0: ها اسم مكتوب هنا من ميار. شكرا جدا يا ميار.
1: ومعنا رسالة من أم خولان بتطلب فيها أغنية سامي المعبري حياة الروح. ولا يهمك يا أم خولان بعد نهاية البرنامج إن شاء الله.
0: رسالة أيضا جميلة من أم إسراء، بنوجه لها كل التحية.
1: ورسالة من ضوء القمر بتطلب فيها أغنية طبع البشر. تحياتنا لك يا ضوء القمر، وإن شاء الله الأغنية تلبى بعد الفاصل.
2: وهلا محمد تقول في رسالتها: يسعد صباحكم فطوم العسل مدين محمد وأيمن ومتميز عبد الكريم. الحمد لله على رجوع الإذاعة. وأنا وفطوم قبل يومين طبعا احنا تكلمنا على البث وما ذلك، وربي يسعدكم ويحفظكم يا رب ولا غيب الإذاعة عنا مرة ثانية. تحياتي لكم المستمعين. هلا محمد.
1: تحياتنا لك يا هلا. ومعنا رسالة من عصماء عصام بتقول: صباح الخير صباح الفل والياسمين يا عصماء. في الأخير مستمعنا الأكارم وصلنا إلى الختام.
2: شفت كيف مشي الوقت.
1: أيوة
2: سبحان الله
1: فعلا لا إله إلا الله. نعتذر على عدم قراءة رسائلكم بالكامل، وإن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ كل رسائلكم
2: إن شاء الله،
1: نجيب على اتصالاتكم جميعا. في الأخير تقبلوا مني خالص تحياتي. كنت معكم محمد الخضر
2: وأنا فاطمة المنتصر
0: وأنا إيمان حمير. رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية الزميلة المتألق عبد الكريم المعدني، الشرف العام لإذاعة دلتا إف إم والأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
2: ودام الوطن في خير.
4: أحلى الأوقات بس على دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-111 9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى
11: المستوى اليمني في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم،
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تأخذها كل يوم.
18: أيش هي؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-484-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
21: شخصيات وأحداث،
22: نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيه.
23: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
24: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.

0: مكبوت والهم هد الحيل سامع أنين القلب مكسور علي باع ما صفى صاحب خال عايش وسط الضباع
1: Tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: In that school?
1: Yeah, you can.
0: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 15 Meter Street in Babebaus.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: اسماك وجمبري بجميع انواعها
7: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبايح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie be safe, كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام.
0: الكرم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: كدنا جوعة.
15: كباب لحم،
16: كباب دجاج،
17: أوصل لحم،
18: أوصل دجاج،
19: وشيش طاووق، خيال.
14: كدنا جوعة.
20: مشاوي رهيبة،
21: نكهة تركية عجيبة.
22: لا
23: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: Now tune to Radio Delta.
4: I love it. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة.

0: الصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
1: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
2: يا طعمة
0: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
3: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
6: You just found it. Radio Delta

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
11: Here we play with friends
10: and learn new things every day.
11: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Radio Delta

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: إنها أخطر الكتب في العالم. يعتقد البعض أنها كتبت بأيادي الشياطين أنفسهم، كتب من الجحيم حرم عبر الزمن استخدامها وتداولها لما يحتويه من شر مرعب ومخيف ومفزع. فضررها فاق حدود الخيال، سحر وشعوذة وتحكم بالبشر وتحضير جان وشياطين. فاحذر إن رأيت كتابا منها، فنهاية استخدامك له سوداء قاحلة لن تتصورها. في المركز الخامس، إنجيل الشيطان كودكس جيجان. هذا الكتاب المرعب والذي طوله يصل إلى المتر تمت كتابته في ليلة واحدة فقط. راهب كسر قواعد الكنيسة وحكم عليه بالسجن طوال حياته، ولكنه عرض أن يكتب الإنجيل بطول متر كاملا مقابل أن يفرج عنه. تحداه الرهبان بأن يكتبه في يوم واحد، لذلك تحالف الراهب مع الشيطان وكتب إنجيلا محرفا بأفكار الشيطان وأنجزه في ليلة واحدة. وما أن أخرجه من السجن إلا أن أباد الكنيسة عن بكرة أبيها، وظل الكتاب يحمل تعاويذ شيطانية مرعبة ومخيفة، فالشيطان هو من كتبه. في المركز الرابع، غاية الحكيم. هو كتاب عربي الأصل، كتب قبل 1000 عام ولا يعرف تحديدا من كتبه. 400 صفحة من السحر والتنجيم والعلوم الخارقة، وسمي بغاية الحكيم لأنه سيصل بمن يفهمه ويستوعبه لحكمة كبرى. يقال أن النسخ الموجودة حاليا ما هي إلا نسخ محرفة، ولا توجد أي نسخ أصلية بالعربية إلا عدد قليل جدا في العالم. به تعاويذ خطيرة وتعاويذ علاجية وشرح التنجيم والتنبؤ بالأحداث والمستقبل. في المركز الثالث، كتاب كيباليون. كتاب تم تأليفه عام 1908، ويقال أنك لو فهمت أسراره ستستطيع التحكم في العقول البشرية، تقودها وتسيطر عليها. من تأليف 3 مؤلفين مجهولين سموا أنفسهم بالمبتدئين 3، وادعوا أنهم تلقوا علمهم من برديات مصرية قديمة جدا في عصور الآلهة قبل 30,000 عام. في المركز الثاني، البرديات السحرية اليونانية، دليل التعويذات والطقوس والتنبؤات. تمت كتابته من 1800 عام مضت، ويصل أصل البرديات التي فيه إلى 2000 عام قبل الميلاد. الكتاب هو دليل كامل للتعويذ السحرية والطقوس والصيغ والتكهنات والترانيم. تتكون أوراق البردي من تعليمات حول كيفية استدعاء الشيطان وفتح الأبواب للعالم السفلي وحماية نفسك من الوحوش البرية، وطريقة الحصول على مساعدة من خارق للطبيعة تعني كيانا من عالم آخر يقوم بمساعدتك. أكثر التعويذات شهرة هي نوبات العرافة التي يمكنك من خلالها رؤية المستقبل. في المركز الأول، شمس المعارف الكبرى. من منا لا يعرفه صنف بالكتاب الأخطر على وجه الأرض، فقد جمع أخطر التعاويذ السحرية التي لا يتخيلها البشر. قام كاتبه أحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هجرية بتجميع أفظع وأخطر التعاويذ وجمعها في كتاب واحد سماه بشمس المعارف. مزيج عجيب من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن، وفيه وصفات خطيرة وشعوذة كثيرة. ومؤلفه هذا معروف عند المهتمين بالروحانيات والسحر والتسخير وما شبه، ولهم مؤلفات في هذا الميدان، وكان البعض يبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في محاولة لفك رموزها لتسخير الجن. وبعضهم كان يتعاطى لهذا السحر والطلاسم غير المفهومة لشفاء المصابين بالمس حسب زعمهم، وتم تحريم قراءته من العديد من شيوخ الإسلام بسبب ما يحتوي عليه من شر مطلق ومخيف.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة.

0: مطعم العاصمة صنعاء،
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي،
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل،
1: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
0: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wattlet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: الفول يا استاذ مادي فول
4: يا صبري انت شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع
3: ايه
4: ده بزيت الحر
3: ايوه وليمون
4: بس اكيد تحط يعني حطيت كمون ما حطيتش كمون
3: ما هو اهو
4: اهو ده اللي على الوش ده كمون
3: ايوه
4: هو بصل وطماطم وتجم خلل
3: طبعا
4: وايه ده خمس رغيف انت بتستهبل ليه روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه
3: طيب
4: على طول مأخرني كده شاك عندي اجتماع مستعجل
5: مستر جون بارك
6: المدير الإقليمي لشركة والت ديزني في الشرق الأوسط هنا في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة أنت متأكد؟ فضل
4: دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء احنا ممكن نجوز ميكي لميمي
6: انت بترجم بايه اسكت
4: تقلقش حضرتك ما تقلقش ما احنا هنجيبها بالتدريج يعني الاول نبتديها قرايه فاتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا واخبار حضرتك وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش
6: فرح ايه يا ابني فرح ايه الله في فرح دي شخصيات كرتونيه هنجوزهم ازاي بس
4: طب وايه المشكله
6: مجدي أرجوك بطل فتي وفزلكة
4: فيها إيه يعني؟
6: اقعد اقعد

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل. الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
11: كده انا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي.

0: إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: right today. Welcome to Radio Delta. Oh, God.
1: شخصيات

نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. الرابع من أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية، أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى الأربعين لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو، خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون

0: تكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس أيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة، لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوارئ. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقت 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: أنا المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: وقفت ضحكة
5: زبجة
4: ندارة
5: كركرة
4: ضحك من قلبك.
6: يلا يا زنبة،
7: يلا صباشا.
6: معلش باشا، بعد إذنك ممكن خدمة صغيرة؟ الواد ابن أختي جاب 32% في الثانوية العامة يا حبيبي، فعايزين ندخله كلية الطب.
7: الطب؟ حاضر، نعتبره من أبناء الأساتذة.
6: لا ده أبوه عربجي حنطور.
7: لا هنقول كده.
6: طيب بس هو في حاجة صغيرة، هو أدبي
7: كمان؟
6: هو صنايع كمان يا باشا، عشان تبقى عارف يعني. هو صائد كمان بصراحه.
7: يلا بقى.
6: هو عايز يخش كليه الطب عشان عايز يبقى ضابط يعني.
7: نعم،
6: عايز يبقى ضابط مهندس. الواد اصله مجنون.
7: ايه ده؟
6: مجنون خطر، قتل 2 مجرمين معاه، بس الوقت سابيله كويس يعني. عارف عنده كام سنه؟
7: كام؟
6: 45 سنه
7: ما شاء الله.
6: بس ما شاء الله الواد ده زهبج مش زهبجه يعني.
7: يلا يا زيمباوي،
6: يلا خد خدمه كمان يا باشا.
7: يلا اتفضل.
6: الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض، عايز جهاز من بتاع رجلين ده.
7: يا مسكين يعني. رجله مقطوعه.
6: لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عقبال اولاده.
7: حاضر، نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زيمباوي،
6: يلا صاحبي خدمه كمان يا باشا.
7: يلا اتفضل.
6: جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله، وشه كده ابيض، وتلاقي الورع والتقوى على وشه. عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع ده.
7: لا دي سهله، دي كشك بيبقى فيه سجاير.
6: لا هو هيبيع مخدرات كمان. السجاير بيجيب حاجه يا باشا؟ ده امير وفي حاله، ده بتاع ربنا ومصلي، ده حاج بيت الله يجي 400 مره.
7: ما شاء الله. حاضر، هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زيمباوي،
6: يلا صاحبي الخدمه كمان.
7: اوي اوي اتفضل.
6: معلش يعني بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحدة تانية.
7: أيوة.
6: عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي
7: ونرجعوا لبنت عمتك تاني.
6: لا احنا هنجوز واحدة تانية عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلا سئيلة شوية يعني. شبه الباشا كده. ممكن خدمة كمان يا باشا؟
7: طبعا اتفضل.
6: بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني.
7: نعم،
6: 10 جنيه مصاريف.
7: 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهورية، انت من بكرة مش هتطلب حاجة من حد، البلد كلها هتطلب منك.
6: طب يجيبوا 10 جنيه دلوقتي.

الحب عندي والشغف عنك اسأل كل شيء حتى الشباب في الخلاف وعنك

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز

0: اليوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
1: ما هي كل هذه الرسائل؟
2: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
1: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
2: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
1: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
2: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
1: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185. Just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
11: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعة الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان،
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقة أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. الرابع من أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية، أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى الأربعين لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو، خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية، إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس آيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة، لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوابع. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية

0: ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء، نهاية

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، واعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعي من زمان،
7: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
4: من زمان
9: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
4: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: إنها أخطر الكتب في العالم. يعتقد البعض أنها كتبت بأيادي الشياطين أنفسهم، كتب من الجحيم حرم عبر الزمن استخدامها وتداولها لما يحتويه من شر مرعب ومخيف ومفزع، فضررها فاق حدود الخيال. سحر وشعوذة وتحكم بالبشر وتحضير جان وشياطين. فاحذر إن رأيت كتابا منها، فنهاية استخدامك له سوداء قاحلة لن تتصورها. في المركز الخامس، إنجيل الشيطان كودكس جيجان. هذا الكتاب المرعب والذي طوله يصل إلى المتر تمت كتابته في ليلة واحدة فقط. راهب كسر قواعد الكنيسة وحكم عليه بالسجن طوال حياته، ولكنه عرض أن يكتب الإنجيل بطول متر كاملا مقابل أن يفرج عنه. تحداه الرهبان بأن يكتبه في يوم واحد، لذلك تحالف الراهب مع الشيطان وكتب إنجيلا محرفا بأفكار الشيطان وأنجزه في ليلة واحدة. وما أن أخرجه من السجن إلا أن أباد الكنيسة عن بكرة أبيها، وظل الكتاب يحمل تعاويذ شيطانية مرعبة ومخيفة، فالشيطان هو من كتبه. في المركز الرابع، غاية الحكيم. هو كتاب عربي الأصل، كتب قبل 1000 عام ولا يعرف تحديدا من كتبه. 400 صفحة من السحر والتنجيم والعلوم الخارقة، وسمي بغاية الحكيم لأنه سيصل بمن يفهم ويستوعبه لحكمة كبرى. يقال أن النسخ الموجودة حاليا ما هي إلا نسخ محرفة، ولا توجد أي نسخ أصلية بالعربية إلا عدد قليل جدا في العالم. به تعاويذ خطيرة وتعاويذ علاجية وشرح التنجيم والتنبؤ بالأحداث والمستقبل. في المركز الثالث، كتاب كيباليون. كتاب تم تأليفه عام 1908، ويقال أنك لو فهمت أسراره ستستطيع التحكم في العقول البشرية، تقودها وتسيطر عليها. من تأليف 3 مؤلفين مجهولين سموا أنفسهم بالمبتدئين 3، وادعوا أنهم تلقوا علمهم من برديات مصرية قديمة جدا في عصور الآلهة قبل 30,000 عام. في المركز الثاني، البرديات السحرية اليونانية، دليل التعويذات والطقوس والتنبؤات. تمت كتابته من 1800 عام مضت، ويصل أصل البرديات التي فيه إلى 2000 عام قبل الميلاد. الكتاب هو دليل كامل للتعاويذ السحرية والطقوس والصيغ والتكهنات والترانيم. تتكون أوراق البردي من تعليمات حول كيفية استدعاء الشيطان وفتح الأبواب للعالم السفلي وحماية نفسك من الوحوش البرية، وطريقة الحصول على مساعدة من خارق للطبيعة تعني كيانا من عالم آخر يقوم بمساعدتك. أكثر التعويذات شهرة هي نوبات العرافة التي يمكنك من خلالها رؤية المستقبل. في المركز الأول، شمس المعارف الكبرى. من منا لا يعرفه؟ صنف بالكتاب الأخطر على وجه الأرض، فقد جمع أخطر التعويذ السحرية التي لا يتخيلها البشر. قام كاتبه أحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هجرية بتجميع أفظع وأخطر التعاويذ وجمعها في كتاب واحد سماه بشمس المعارف. مزيج عجيب من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن، وفيه وصفات خطيرة وشعوذة كثيرة. ومؤلفه هذا معروف عند المهتمين بالروحانيات والسحر والتسخير وما شبه، وله مؤلفات في هذا الميدان، وكان البعض يبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في محاولة لفك رموزها لتسخير الجن، وبعضهم كان يتعاطى لهذا السحر والطلاسم غير المفهومة لشفاء المصابين بالمس حسب زعمهم. وتم تحريم قراءته من العديد من شيوخ الإسلام بسبب ما يحتوي عليه من شر مطلق ومخيف.
1: شخصيات وأحداث.

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
3: مع حبي أونيدا ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية مصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: وقفة ضحكة زبجة ندارة
5: كركرة
4: ضحك من قلبك.
6: الفول الفول الفول الفول يا أستاذ مدي.
7: يا صبري يا صبري، انت شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع.
6: ايه
7: ده بزيت الحر؟
6: ايوه وليمون
7: بس اكيد تحط يعني حطيت كمون. ما حطيتش كمون.
6: ما هو اهو
7: هو ده اللي على الوش ده كمون.
6: ايوه
7: ده وبصل وطماطم وبتنجان مخلل.
6: طبعا
7: وده خمس رغيف. انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه.
6: طيب
7: على طول مأخرني كده شاك عندي اجتماع مستعجل.
5: مستر جون بارك المدير الإقليمي لشركة والت ديزني في الشرق الأوسط هنا في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل
7: دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. احنا ممكن نجوز ميكي لميمي.
5: انت بترجم بايه؟ اسكت.
7: تقلقش حضرتك ما تقلقش، ما احنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش.
5: فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله في فرح. دي شخصيات كرتونيه هنجوزهم ازاي بس؟
7: طب وايه المشكله؟
5: مجدي أرجوك بطل فتي وفزلكة.
7: فيها إيه يعني؟
5: اقعد اقعد اقعد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
11: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.

0: See you soon. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة زبجة ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: يلا يا سيمبا، يلا صباشا.
11: معلش باشا، بعد إذنك ممكن خدمة صغيرة؟ الواد ابن أختي جاب 32% في الثانوية العامة، فعايزين ندخله كلية الطب.
10: الطب؟ نعتبره من أبناء الأساتذة.
11: لا ده أبوه عرباجي حنطور.
10: لا هنقول كده.
11: طيب بس هو في حاجة صغيرة، هو أدبي
10: كمان.
11: هو صنايع كمان يا باشا، عشان عارف يعني. وهو صائد كمان بصراحة.
10: يلا بقى.
11: هو عايز يخش كلية الطب عشان عايز يبقى ظابط يعني.
10: نعم،
11: عايز يبقى ظابط مهندس. الواد أصله مجنون.
10: إيه ده؟
11: مجنون خطر، قتل 2 مجرين معاه، بس الوقت سابيله كويس يعني. عارف عنده كم سنة؟
10: كام؟
11: 45 سنة.
10: ما شاء الله.
11: بس ما شاء الله الواد ذهبج. أيوة. مش ذهبجة يعني. أيوة.
10: يلا يا زيمباوي يلا
8: فك الخدمه كمان يا باشا.
10: يلا يلا اتفضل.
8: الواد ابن عمتي ربنا يبعد عنك المرض عايز جهاز من بتاع رجلين ده
10: يا مسكين رجله مقطوعه.
8: لا ده هو هيبيعه الواحد رجله مقطوعه. الواد اصله انتهازي عمال اولاده.
10: حاضر نكلم لك بتوع الشؤون الاجتماعيه. يلا يا زيمباوي
8: يلا صاحب الخدمه كمان يا باشا.
10: اتفضل.
8: جوز خالتي ده راجل امير وفي حاله وشه كده ابيض وتلاقي الورع والتقوى على وشه عايز كشك من اللي بيبقى في الشارع ده.
10: لا دي سهله دي كشك بيبقى في سجاير.
8: لا هو هيبيع مخدرات كمان. السجاير بتجيب حاجه يا باشا. ده امير وفي حاله ده بتاع ربنا ومصلي بحق بيت الله يجي 400 مره.
10: ما شاء الله. حاضر هنكلم لك وزير الداخليه. يلا يا زيمباوي
8: يلا صاحب الخدمه كمان.
10: اوي اوي اتفضل.
8: معلش يعني بنت عمتي جوزها طلقها واتجوز واحده تانية. أيوة. عايزينكم تطلقوه من الست اللي هو اتجوزها دي
10: ونرجعه لبنت عمتك تاني.
8: لا احنا هنجوز واحده تانية عشان امي ما بتحبش بنت عمتي. اصلها ثقيله شويه شبه الباشا كده. ممكن خدمه كمان يا باشا؟
10: طبعا اتفضل.
8: بعد اذنك بس يعني 10 جنيه عشان المصاريف يعني.
10: نعم
8: 10 جنيه مصاريف.
10: 10 جنيه؟ عايز 10 جنيه؟ انت هتبقى رئيس الجمهورية. انت من بكرة مش هتبقى

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات.

0: كرنيتي.
1: نحن على بعد شهر من الذكرى 40 لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خوروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. 4 أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية، أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى 40 لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو، خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية، إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس آيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة، لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوائع. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
2: شخصيات وأحداث.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر
1: مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم. نحن في ربع النهائي الآن، ونحن على بعد 90 دقيقة أو أكثر من ذلك قليلا للوصول إلى نصف النهائي. هذا ما تريده المغرب التي تحمل أحلام العرب وأحلام القارة الأفريقية في هذا المساء أمام وصيف العالم في النسخة الماضية، أمام بطل العالم في النسخة قبل الماضية، أمام المنتخب الذي يريد بلوغ النصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي. نحن في مواجهة فرنسا والمغرب، ونحن في سيناريو لا شك يذكرنا بما حدث قبل 4 سنوات يوم أن تقابلا في نصف النهائي وليس في ربع النهائي، وفازت فرنسا بهدفين لثيو هرنانديز وكولومواني، وبعد ذلك طبعا بلغت المباراة النهائية، بينما المغربي كان قد حقق المركز الرابع في الإنجاز التاريخي لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية كذلك. حكم المباراة طاقم التحكيم كله بالمناسبة هذا المساء من الأرجنتين مع فاكوندو تيو، طبعا ليس بغريب عن المنطقة العربية، شاهدناه في دوري روشن كثيرا، شاهدناه في الدوري الإماراتي كذلك، وبالتالي يدير مباراة لا شك أنها حاسمة تماما في هذه المرحلة المتقدمة. فرنسا بحالات فوز 5 على التوالي، بالمناسبة بين مباريات المجموعة فازت على السنغال وعلى العراق وعلى النرويج، وبعد ذلك في دور 32 فازت على السويد بثلاثية نظيفة، ثم في دور 16 فازت في مباراة عنيفة للغاية على البارغواي بهدف نظيف، وبالتالي 5 حالات فوز لم تعرف التعادل، لا تعرف طعم الخسارة، وسجلت 14 هدف نصفها ذهب لأسطورة هذا الزمان في كرة القدم الفرنسية. الحديث هنا عن طبعا كيليان امبابي بأهدافه 7-19 هدف في 19 مباراة في المونديال، من يطارد ليونيل ميسي؟ وبالتالي عندك في الصورة امبابي. هذه تشكيلة منتخب فرنسا، مونيو، كوندي، أوباميكانو، صليبة، لدينا دين، لدينا ديمبلي، أوليسي، كوني، رابيو، دوي، ومبابي. ماذا عن الأسود؟ ماذا عن المغرب؟ ماذا عن من يحمل لواء الكرة العربية ولواء الكرة الأفريقية؟ ماذا عن من يحمل تطلعات وأمال المنتخب المغربي والشعب المغربي؟ لدينا البطل بونو في المرمى، أشرف حكيمي، القائد عيسى ديوب، لدينا مزراوي الذي يلعب اليوم قلب دفاع لأن هناك إصابة لشادي رياض، وأنس صلاح الدين يلعب في الجهة اليسرى مكان مزراوي، لدينا دياز طبعا إبراهيم دياز، معدي أيوب، أو ناحي عز الدين العيناوي، نايل العيناوي، وطالبي شمس الدين طالبي، وأخيرا لدينا بلال الخنوس مع المدرب الوطني المغربي الذي أحدث نقلة كبرى لأسود الأطلس. و
2: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: شاركنا رحلة الطعام الصحي،
4: تقنية لينار كولينج،
3: وتقنية دور كولينج
4: تتميز بها ثلاجات LG
3: تبقي الطعام طازجا،
4: إهدار أقل للطاقة،
3: بباب واحد أو بابين،
4: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
4: عيش حياة أكثر صحة
3: وشارك الطعام رحلته.
4: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
3: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
4: حكاية ريادة.
5: دلتا.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: بانطلاقة المباراة الكرة تأتي الآن لبلال الخنوس عن طريق معدي، بعد ذلك لأشرف حكيمي. المغرب التي نقلت كرة القدم العربية والأفريقية إلى مستوى عالمي، لا شك في ذلك. هذا اختبار كبير في هذا الموعد الكبير. كرة في وسط الملعب الآن تعود وتصل بعد ذلك لأدريان رابيو، واحد من أصحاب الخبرة الكبيرة لا شك في ذلك مع منتخب فرنسا، عن طريق رابيو مرة أخرى. بعد ذلك الكرة لكوندي في الجهة الأخرى عن طريق لاعب طبعا العالم الحديث عن ديمبلي صاحب الكرة الذهبية في هذا المكان. محاولة بالمناسبة، ديمبلي يريد أيضا الفوز بكأس العالم، إن فعل ذلك فهو لقب أيضا، فهو بطل الأبطال في دوري الأبطال، وبالتالي ربما تكون كرة ذهبية ثانية. هكذا يفكر النجم عثمان ديمبلي في هذه المباراة وفي هذا الموعد، أولى مواجهات وأولى طبعا مباريات الدور ربع النهائي. الإثارة الكبرى عندما يتعلق الأمر بمونديال اقترب من لحظاته الأخيرة في هذا المونديال. هذه محاولة باتجاه رابيو، بعد ذلك في الكرة الأولى لدوي انطلاقة فرنسية عن طريق امبابي. يا له من لاعب ويا له من مونديال يقدمه بالفعل الكبير دي امبابي في هذه البطولة. كرة تعود الآن المنتخب الفرنسي كما ذكرت تقريبا بلا أخطاء، بلا مركب نقص في هذا المونديال. انطلاقة تحضر من جانب دوي، بعد ذلك التسديد الأولى الخطير. هذا لاعب إن تركت له مترا واحدا فقد سلمت له المباراة. اي نعم امبابي، ان تركت له مترا واحدا فانك تسلم له المباراة. طبعا في اشارة الى خطورة الكبيرة، جاء بالخطورة الاولى خطيرة في هذا المكان، وبونو حامي عرين طبعا المنتخب المغربي يقول لمنتخب فرنسا في الانطلاقة المثيرة جدا للمباراة. وبالتالي نعم، هذا يحدث في البداية الاولى. شاهدنا طبعا تسديدة أولى لأمبابي، وشاهدنا بعد ذلك ردة فعل خيالية معتادة من جانب واحد من أفضل حراس المونديال، الحديث عن بونو. هذه ربما تعاد الآن، لأن هذه اللقطة الخطيرة الرأسية في هذا المكان من أوباميكانو، وبعد ذلك بصعوبة كبرى قال لها في البداية الأولى الخطورة كانت حاضرة من أوباميكانو. تعود الآن وتصل في المكان الشريف لأمبابي، ينطلق طالت على امبابي، وصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى. يا له من لاعب انفجر في هذا المونديال، طبعا انفجر في مونديال 2018 وكان بطل العالم. هذه اللقطة، وهنا ردة الفعل من جانب حارس المرمى المغربي الكبير ياسين أبونا. البداية بهذه الصورة حتى الآن لصالح المنتخب الفرنسي كرة أولى من مبابي، كرة ثانية من أوباميكانو، لكن المنتخب المغربي طبعا هذا ربما مدرب كأس العالم الأول لا شك في ذلك، 4 مونديال عندك، أيضا اليوم يعاد الرقم هيلموت شون عندما يتعلق الأمر ب25 مباراة، أكثر مدرب فاز في كأس العالم بالمناسبة، أقل مدرب خسر في كأس العالم بالمناسبة، الحديث عن رجل الأرقام القياسية، وهو طبعا أعلن تركه لمنتخب فرنسا، يدرب فرنسا منذ 2012، وبالتالي يعني تصور عند 4 مونديال، عند أيضا بطل كأس العالم، مدربا لا شك في مونديال روسيا، وبالتالي هو فاز بها لاعبا أحد 3 مع زاغال ومع بيكن باور ممن فازوا بها لاعبين ومدربين، يريد أن يكون أول رجل في تاريخ كرة القدم يفوز بكأس العالم مدربا مرتين، وبالتالي يترك بيكن باور ويترك زاغال على مستوى بطولة واحدة لكلاهما على مستوى التدريب. هذه انطلاقة كرة في البداية الأولى، نحن في على موعد كبير لا شك في ذلك، على الأقل هكذا تشير لنا البدايات الأولى، المنتخب المغربي عليه طبعا أن لا يستقبل هدف البداية الأولى، وبعد ذلك تبدأ الأمور في قادم المباراة عن طريق نايل العيناوي في الجهة الأخرى، تعود للخلف إلى نايل العيناوي طبعا متألق كبير مع نادي روما الإيطالي، بينما الكرة تعاد إلى مزراوي، أينما تضع مزراوي نصير مزراوي طبعا يعطيك التفوق الكبير، ثالث أفضل المدافعين في هذا المونديال بعد أوباميكانو، لاحظ بالتالي ثالث أفضل المدافعين في مستوى التقييم نصير مزراوي مع أفضل مدافع في هذا المونديال حتى الآن في التقييم العام لأوباميكانو الذي جاء بالكرة الرأسية الأولى وكانت في غاية الخطورة لولا تألق ياسين أبونو. البداية التي ربما كان على المنتخب المغربي أن يمتص البدايات، بدايات الرعب المعتادة من جانب المنتخب الفرنسي، نجحوا في ذلك، نتحدث عن 8 دقائق الآن انقضت على زمن شوط المباراة الأول، وبالتالي الآن يتنفس المنتخب المغربي، يبدأ المحاولات واللمسات عن طريق معدي، تأتي الكرة بعد ذلك إلى مزراوي ويفكر ربما في أحد الزملاء المنطلقين، كرة في بالونة حمراء في أرضية الملعب، طبعا المفترض أنها تخرج مع الهواء، أجواء حارة بالمناسبة، نتحدث في بوسطن 32 درجة الحرارة، بوعدي بشكل جيد في الكرة الماضية، منتخب فرنسا بالمناسبة هو من يملك الكرة، من يمتلك الكرة بصورة أفضل في اللحظات الأولى، كرة من أدريان رابيو وصلت إلى دوي نجم باريس سان جيرمان في هذا المكان، ولكن لدينا نجم ريال مدريد وهنا يعرقل في الكرة الماضية، والصافرة الأرجنتينية من فاكوندو تيو، هذا الأرجنتيني عندهم من الذكريات الفرنسيين مع الحكم الأرجنتيني بعضها جيد وبعضها ليس جيدا، مع حكم أرجنتيني فازوا بكأس العالم في مونديال روسيا، ومع حكم أرجنتيني خسروا كأس العالم أمام الطليان 2006، ولكنه الحكم الأرجنتيني الذي يدير هذه المباراة الآن للمنتخب، بين كرة في هذا المكان تصل الآن انطلاقة من جانب بالفعل تلعب للأمام، وأشرف حكيمي الذي دائما وأبدا هذه لعباته، هذه انطلاقاته، وتحت أنظار طبعا إنفانتينو، وأيضا السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية أو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يحضران هذه المباراة هنا في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المباراة الأخيرة بالمناسبة في هذا الملعب، كرة تلعب للأمام الآن، تبعد وتعود إلى بوعدي، لكن تعود من مانو في الكرة الماضية، كوني هنا في هذا المكان، والتسديدة قد تكون وقد حضرت من دوي، هذا لاعب يجب أن لا يسدد، نعم هذا لاعب يجب أن لا يترك حرا طليقا يسدد، بالمناسبة بدأ في مباراة اليوم على حساب باركولا الذي شارك في المباراة الماضية، مباراة كانت في غاية العنف أمام منتخب باراغواي، مباراة الفوز بهدف نظيف في تلك المباراة، هذه انطلاقة كرة تلعب الآن وتعود وتصل إلى بعدي، حلو لعيب ودك تشوف الكرة ما بين أقدامه، والمغاربة يتذكرون الظلمي رحمة الله عليه عبد المجيد ظلمي، أنا أعتقد أنه شيء من ظلمي طبعا قائد المنتخب المغربي في مونديال 86، لدينا هنا أبو عدي، هذه كرة تعاد للخلف الآن عند بونو، ربما هذا السيناريو ربما كان منتظرا بالمناسبة، أن تكون أضغاط البداية الأولى من جانب فرنسا، وأن يكون هناك هدوء معتاد كما فعلوا أمام منتخب طبعا كندا في مباراة الفوز بالثلاثة، طبعا مع الفوارق الكبيرة كما يعلم الكل بين كندا وبين المنتخب الفرنسي. تلعب عالية من جانب عيسى ديوب، بعد ذلك في وسط الملعب راجع من التسلل ولذلك لم يلمس الكرة الحريف عن مبابي. 19 هدف هذا النجم في 19 مباراة في المونديال، هذا لا يحدث كثيرا بالمناسبة. وشوف الرقم الأكثر صعوبة لمبابي، أن من أهداف 19 11 هدف في مباريات خروج المغلوب، يعني في الأدوار الإقصائية 11 هدف من 19 هدف في مباريات خروج المغلوب. هذه الكرة في هذا المكان الصافرة ربما تحضر، لأن الكرة الماضية أنا أعتقد أن حكم الأرجنتيني كان يجب أن يحتسب خطأ للمنتخب المغربي، لكن الكرة مستمرة في هذا المكان عن طريق أيضا كوندي. تأتي الكرة لأوليسي، هذا ساحر المونديال، هذا ساحر المونديال. إذا كان لهذا المونديال ساحرا فهذا النجم اللي عنده أعلى تقييم حتى الآن بين كل اللاعبين أوليسي، نعم هو ساحر المونديال بلمساته، عنده 5 تمريرات حاسمة، عند الكرة الآن في هذا المكان. محاولة قائمة لمنتخب بالفعل فرنسا، محاولة المرور لازالت لأوليسي، تعاد للخلف إلى كوندي، بعد ذلك تأتي الكرة نعم وتعود وتصل لمنتخب فرنسا، يتناقل لاعبو الكرات لكن تعود إلى إبراهيم دياز، ينطلق ينطلق ينطلق ينطلق المغربي إبراهيم دياز في هذا المكان، لكنه يفقد كرته وتعود إلى كوني، وبعد ذلك تصل إلى رابيو. سلامات لإبراهيم دياز طبعا في الكرة الماضية، هذه محاولة من جانب المنتخب الفرنسي عن طريق عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي تلعب للأمام، محاولة بالفعل خطيرة، وصلت إلى الخطير، وصلت إلى مبابي، مبابي مبابي يأتي بكرة، الكرة مستمرة والمحاولة قائمة والكرة باتجاه الظهير الدين. هنا في هذا المكان محاولة قائمة كذلك، لدينا محاولات ولدينا كرات ولدينا أوليسي، أوليسي مايكل في الكرة الماضية عن طريق مبابي، يا له من مونديال خيالي يقدمه مبابي ويقدمه أوليسي. ولدينا كرة تلعب الآن من رابيو في المكان السليم، تأتي العرضية وتأتي الرأسية ويحضر الإبعاد في الكرة الماضية، ولدينا ضغط رهيب تمارسه فرنسا حتى الآن في بداية أحداث هذه المباراة في المواجهة الثانية كما يعلم الكل في المونديال، ولكنها السابعة بالمناسبة ما بين المنتخبين. سبق وأن تقابلوا في 5 مباريات ودية أيضا سابقة، وما في حتى الآن بلا فوز المغرب على فرنسا، ربما هذه الليلة تكون هي بداية الفوز، ربما لأن هناك تاريخ يقول 6 مواجهات سابقة ما بين مباراة في المونديال في مونديال الدوحة، وبالتالي 4 حالات فوز لفرنسا وتعادلين، هذا عندما نتحدث عن التاريخ. الانطلاقة الماضية كانت بهذه الصورة، أنا قلت في خطأ هنا كان، لكن حكم المباراة أشار لاستمرارية الكرة الماضية. 14 دقيقة في بوسطن، مونديال على مستوى الحضور الجماهيري لا شك أنه خيالي، ولدينا الضربة الحرة المباشرة والكرة تلعب الآن وتلعب عالية، وبعد ذلك يأتي الإبعاد من مزراوي إلى أوليسي، أوليسي في المكان الموجود في دين الآن، لوكاس دين يلعب في أستون فيلا كما يعلم الجميع، بينما انطلاقة لدوي، هذه محاولة قائمة في الكرة الماضية، وبعد ذلك من ديوب يبعد الكرة الماضية. شاهد طبعا كما تشاهدون هذا الضغط الرهيب الفرنسي الرهيب على لاعبي المنتخب المغربي، لا يعطونهم اطلاقا الفرصه لاخراج الكره، لكن الشاب الصغير ب 18 سنه نعم بوعدي، ايوب بوعدي، هذه مغربيه، هذه نقله مغربيه اخرى، وصلت الى دياز، تنقل أمام جميلة أوناحي، عندك دياز، عندك المرور، لكن بعد ذلك رابيو كان حاضرا في بعد الكرة الماضية وحكم المباراة عندما لاحظ بأن الكرة لم يستفد منها المنتخب المغربي، جاء واحتسب خطأ لعز الدين أوناحي لعيب أوناحي. أخي لعيب عندما لحظة بأن الأمور في غاية التعقيد في مباراة بلاد أمام كندا، تقدم للأمام، سجل الهدف الأول، أضاف الهدف الثاني، فتح الطريق للمغرب لطبعا عبور. وبعد ذلك تذكرون طبعا دخل سفيان رحيمي وأضاف هدف ثالث، قتل المباراة ونقل المغرب إلى مرحلة متقدمة. أول منتخب عربي وأفريقي يصل لربع نهائي مرتين متتاليتين في نسختين متتاليتين في أكبر حدث في العالم. ضربة حرة مباشرة، النظرات الآن من جانب سفيان رحيمي، ربما المغربي يقول الدقائق الصعبة مرت على المغرب، هذه بعيدة كل البعد من جانب طبعا النجم أشرف حكيمي في الكرة الماضية، النجم الذي يلعب مباراة رقم 102 بقميص أسود الأطلس. هنا طبعا الحضور الكبير، المغاربة أينما حل وارتحل منتخب بلادهم حاضرين في كل مكان في كل القارات، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا حاضرين، كذلك في كندا. لدينا مباراة حتى الآن عند 16 دقيقة على انطلاقة هذا الموعد الكبير، والتعادل السلبي بدون أهداف. هذه انطلاقة من جانب أوليسي، تعود الآن إلى لوكاس سادين، تنقل للأمام وتصل بعد ذلك إلى أمبابي يتقدم، حاول المرور، وبعد ذلك لدينا رمي تماس، هذا بلال الخنوس، هذا مبابي كان يطالب بوجود رمي تماس كانت قد قررت لصالح المنتخب المغربي. حتى الآن فرنسا بالمناسبة يعني تصور في آخر 19 مباراة 16 فوز تعادلين خسارة واحدة فقط، وكانت أمام منتخب تونس في مونديال الدوحة بهدف نظيف بعد أن تأكد حضوره للدور الثاني. بالتالي أرقامه مرعبة جدا كذلك مع ديشام، وأرقامه أيضا مع أمبابي لا شك أنها هي مرعبة جدا، كما ذكرت 19 مباراة 19 هدف، هذه مباراة 20 و11 هدف من هذه الأهداف 19 مبابي حضرت فقط في الأدوار الإقصائية أي مباريات خروج مغلوب. عن طريق عثمان ديمبلي منتخب المغربي يلعب بدفاع المنطقة كما نشاهد كما نتابع حتى الآن في هذه المباراة. لدينا مباراة مستمرة ولدينا عمل كبير ولدينا تراجع مغربي ولدينا استحواذ فرنسي حتى الآن في شوط المباراة الأول، لكن بانتظار ربما قادم اللحظات. نعم في قادم اللحظات، كرة في المكان السليم تصل الآن لأوليسي، هذا اللاعب ضروري جدا مهم جدا أنه يعطل في مباراة اليوم، وأن بالتالي هذه محاولة كرة قائمة تلعب عالية، هذه خطيرة مرت أيضا، هذه ثالثة، هذه المرة من جانب ديمبلي، هذه المرة من جانب ديمبلي في الكرة الماضية، نعم من عثمان ديمبلي في الكرة الماضية الرأسية تحضر بهذه الصورة. كل المحاولات لفرنسا، الخطورة لفرنسا حتى الآن، والتريث والهدوء والانتظار والترقب لصالح المنتخب المغربي الذي يعلم بأن مباريات كأس العالم في المراحل المتقدمة تلعب على جزئيات صغيرة، ولذلك هذا ما يراهنون عليه حتى الآن في هذه المباراة التي يتركون فيها الاستحواذ لفرنسا، يعلمون بأن فرنسا ستتقدم بهذه الصورة المرعبة في بداية أحداث هذه المباراة. رمي تماس من جانب سفيان وعفوا من جانب أشرف حكيمي، تعود في وسط الملعب، لدينا صافرة ولدينا خطأ ولدينا لمسة يد في الكرة الماضية، هذا هو حكم المباراة طبعا فاكوندو تيو الحاضر في مباراة اليوم. المغرب مع الحكم الأرجنتيني ثلاث مباريات لا تخسر، المغرب مع الحكم الأرجنتيني ولا تهتز شباكه، هذا خبر طيب، نعم هذا خبر طيب، المغرب مع الحكم الأرجنتيني ثلاث مباريات لا تخسر ولا تهتز شباكه. 0-0 مع كرواتيا 22، 0-0 مع إسبانيا، هذه انطلاقة، هذه كرة وصلت، و 1-0 على البرتغال في مونديال الدوحة كذلك أيضا، وبالتالي عندها تعادلين سلبيين، عندها فوز أيضا على إسبانيا، الشباك لا تهتز مع الحكم الأرجنتيني، وكما ذكرت هذا مؤشر جيد، لكن المباراة تبدو حتى الآن والمغرب بحاجة لهذا العمل الكبير الذي تقوم به حتى الآن في هذه المباراة. كرة تلعب الآن عن طريق بالفعل اللاعب الحاضر في الكرة الماضية الصليبة، يتقدمون بكل الأسماء المدافعين يتقدمون. هذه لعبة من جانب مدافع اللي هو طبعا كوندي، وبعد ذلك صدت في مزراوي وتحولت لأن تكون إلى ضربة ركنية عند الدقيقة 20 بالتمام والكمال هنا في بوسطن. هنا في بوسطن المواجهة السابعة، مواجهتهم الوحيدة في المونديال كانت في الدوحة في نصف النهائي 2-0 في هرنانديز اللي ما يبدأ طبعا، ولدينا كولومواني كذلك أيضا الغائب. هذه محاولة كرة بالرأس في هذا المكان من رابيو وصلت لخارج أرضية الملعب في انطلاقة حتى الآن. ربما شوف هذا هو ديشام، إذا كان هناك مدرب بأرقام قياسية في المونديال شوف على المنتخب المغربي أن يكون حذر لأن الضغط الفرنسي المتقدم. نعم يسترجعون الكرة بسرعة، يسترجعون الكرة بسرعة، وصلت إلى أوليسي، نقلت إلى دوي. دوي في هذا المكان، لاعبين من لاعبي المنتخب المغربي، واحد منهم أيضا أبو عدي. بعد ذلك تذهب وتعود وتصل إلى صليبة أوباميكانو، كل الأسماء تتقدم في منتخبي حتى الآن. منتخب طبعا فرنسا يحاولون يتقدمون باتجاه رابيو، لاعب ميلان الإيطالي طبعا يعلم كل ذلك. انطلاقة تحضر والكرة تلعب، وأعتقد أنها هي لخارج الملعب. نعم طالت على كوندي خارج أرضية الملعب. حتى الآن يحاولون أسود الأطلس امتصاص الحماس والرغبة الجارفة للمنتخب. أنا أعتقد بلا نقاط ضعف تذكر إذا كانت هناك المنتخبات، وعلى ذكر المنتخبات لأول مرة منذ 94 في مونديال أمريكا منتخب أمريكي جنوبي واحد فقط هو الأرجنتين في ربع النهائي، بينما 6 منتخبات أوروبية الوفرة للأوروبيين ومنتخب أفريقي واحد وعربي واحد وهو منتخب المغرب الذي يحمل لواء الكرتين العربية والأفريقية في هذا المونديال الثلاثي الاستضافة. لدينا ديشام هنا، الرجل الذي قال يوما الموهبة قد تساعدك على الفوز بالمباريات لكن روح الفريق هي التي تمنحك البطولات، في إشارة طبعا إلى الرجل اللي عندك في الصورة الآن، الرجل الذي يعلم الكل أن هذا المونديال هو مونديال الأخير الرابع والأخير. ماذا عن محمد وهبي؟ ماذا عن هذا الرجل الذي أهدى المغرب كأس العالم للشباب؟ وبالمناسبة أيضا فوز بكأس العالم للشباب كان أيضا على واحد من المنتخبات اللي فاز عليها كان منتخب فرنسا في ذلك المونديال التاريخي في تشيلي. هذه انطلاقة كرة في هذا المكان، لكن برافو من جانب أيضا اللاعب أنس صلاح الدين الذي أبعد الكرة الماضية. محاولة مغربية يعتمدون على السرعة، عندك طالبي شمس الدين في الكرة الماضية أيضا، لكن أكثر من لاعب فرنسي. ضاعت الكرة، عادت الآن لأوليسي، أوليسي يأتي بكرة لمبابي، الرقابة تحضر والكرة بعد ذلك يسترجعها المنتخب المغربي في محاولة مرتدة سريعة ستكون لإبراهيم دياز على منتخب المغرب. بالفعل استغلال تقدم لاعبي المنتخب الفرنسي في هذه المباراة. كرة تلعب جميلة. هذه ركنية تريح المغاربة لا شك في ذلك، لأنهم كانوا قد واجهوا ضغطا رهيبا في المباراة. هذه لعبة مبابي، وهنا تدخل من جانب أشرف حكيمي. الصداقة شيء طبعا كانوا أصدقاء في باريس، لكن الآن كل مع وطنه كل مع بلده. تعود الآن لأمبابي، الدوي أوليسي، المرور في الكرة الماضية، لدينا كرة مستمرة يسترجعها المنتخب المغربي الذي يتحسن في هذه اللحظات. كرة تذهب وتعود وتصل إلى أوناحي، بعد ذلك المحاولة المغربية نعم للخلف عن طريق أبو عدي. لدينا هنا في هذا المكان الخنوس ولدينا أوناحي، يا لها من إشادة كبيرة حضرت لأوناحي في مونديال الدوحة من لويس إنريكي طبعا مدرب إسبانيا يومها مدرب باريس سان جيرمان، قال هذا ربما أفضل لاعبي الوسط في هذا المونديال. كان يتحدث عن أوناحي في مونديال تاريخي هنا في العاصمة القطرية الدوحة. كرة تلعب للأمام وصلت إلى أبو عدي، حاول الوصول ولكن بعد ذلك تبعد، صارت لفرنسا. انطلق الآن أوليسي هذا الساحر الفرنسي الذي يهدي زملاء الكرات الخطيرة، فيها مرور وفيها ضرب الجزاء، فيها مرور وفيها ضرب الجزاء. الحلول أمام مبابي في هذا المونديال تبدو معطلة. الحلول أمام مبابي في هذا المونديال تبدو معطلة. وأنا قلت في بداية أحداث هذه المباراة، هذا لاعب إن تركت له مترا واحدا فقد سلمت له المباراة. هذه اللعبة هنا طبعا هل كان هناك خطأ لأشرف حكيمي؟ بعد ذلك أوليسي أهدى الكرة ومزراوي هنا وقع في المحظور وضرب الجزاء. هل يعود للفار؟ هل يعود للفار؟ لكنك أمام لاعب يعيش أفضل فترات لا شك في ذلك، السعيد كل السعادة غير الشعب الفرنسي طبعا، السعيد فلورنتو بيريس بهذا المستوى، بهذا الشغف، بهذا العطاء. هذا مزراوي، ضرب جزاء هل تحتسب أم أن هناك عودة للفار؟ هو عند 19 هدف في 19 مباراة، و أعتقد من سيسدد. شوف عيسى ديوب يقول لكن تشيك فار بينالتي، نعم احتسبت ضربة جزاء، يتركونها لمبابي الذي يريد أن يسجل هدفا 20 ويكون على بعد هدف من ليونيل ميسي ويكون هدف رقم 12 في الأدوار الإقصائية في مباريات خروج المغلوب. إن بحثت عن لاعب قد أعطاك الإضافة الكبرى، شوف في فرنسا عبر التاريخ عند جوس فونتين في مونديال واحد فقط سجل 13 هدف، هذا رقم لم يصل له لاعب بالمناسبة في تاريخ كرة القدم. بعد ذلك جاء ميشيل بلاتيني واحد من أفضل من قدمت فرنسا عبر التاريخ، وبعد ذلك تذكرون أن زيزو قد شغل العالم فترة ليست بالقصيرة، لكن هذا من يشغل العالم الآن، فرنسا يشغلها ويضعون ثقتهم كل الثقة في مبابي الذي لا يناظر المرمى، لا يناظر بونو، وإنما يركز كثيرا. ولدينا فاكوندو تشيو الأرجنتيني الذي احتسب ضرب الجزاء في هذا التوقيت لفرنسا، كبير هدافي فرنسا عبر كل التاريخ، كبيرهم في بطولات كأس العالم، الآن يتقدم والآن لدينا ضرب جزاء. هل هناك ترقب؟ هل هناك انتظار؟ بونو بالنسبة للمغاربة طبعا هو الحارس الأسطوري، وأنا ذكرتها في مناسبة سابقة بأن كبير حراس أيضا المغرب عبر كل التاريخ أيضا بانو زاكي قالها صراحة أن بونو أفضل مني، يا له من تواضع كبير، أسطورة يمتدح أسطورة. لكن ضرب جزاء، ضرب جزاء في هذا التوقيت، فرنسا كان لديها الأفضلية في المباراة وفرنسا الآن لديها ضرب جزاء بعد عرقلة لمبابي كانت من نصير مزراوي. ياخذ نفسه، يتقدم الآن، يسجل، وبونو، بونو يقول لا، بونو بونو بونو بونو بونو، مونديال التاريخ، مونديال للتاريخ يا بونو، مونديال لا شك للتاريخ، مونديال نعم للتاريخ، وبالتالي يبقي شباك المغرب نظيفة الآن، والكرة الآن مستمرة 28 دقيقة من الإثارة، من الإثارة، من بعض التحولات الكبيرة، لكن ضرب جزاء يقول لا، يبقي الأمور طبعا شباك نظيفة في هذا المونديال. بالمناسبة عند خمس شباك نظيفة بونو في 11 مباراة في المونديال، 11 مباراة في المونديال، اليوم عند المباراة رقم 12 في المونديال. ولدينا هنا طبعا هذه اللعبة، هذا الترقب، بعد ذلك تقدم، لكن بونو بونو بونو بونو، نعم جاريها صح، جاريها صح، يعرف أين يذهب ويعرف كل تحركات مبابي وقد قرأ الأمور بصورة ممتازة، وبالتالي نعم هنا يبدو لي فترة الاستراحة.

عودة مرة أخرى، الصورة كل الصورة، اللقطات كل اللقطات على مبابي، ويبدو بأنه مونديال الكبار الكبار أمام ضربات الجزاء. ميسي في هذا المونديال أضاع ضربتين جزاء، وأمبابي يضيع ضرب جزاء هنا، ومع ذلك الأرقام تستمر في التصاعد. كنا نعتقد يا ميسي وكنا نعتقد يا أمبابي أن الرقم الذي سجله ميروسلاف كلوزي غير قابل أن يحطم، لكنها فقط كانت مجرد أوهام، لأنه جاء هنا وقد وصل إلى 19 هدف وضاع ضرب جزاء في اللحظات الماضية. وفي بوسطن يبدو المشهد أقرب لأن يكون كرنفالا، حيث يجتمع عشاق المنتخبين وحيث يجتمع العالم، كل العالم، لأن يقدم لنا طبعا هذا الطبق الكروي الكبير ممثلا في بطولة كأس العالم. عند الدقيقة 32 وقد طبعا عاد لاعبو المنتخبين بعد فترة الاستراحة، نحن الآن سنستكمل، ومنتخب المغرب طبعا، ربما المغرب الآن يقول، وربما العربي أيضا المشجع العاشق لمنتخب المغرب يقول أن الأصعب قد مر في هذه المباراة، وأن المنتخب المغربي الآن عليه أن يغير من طبعا تعامل مع هذه المباراة، لكن لازالت الأمور لمنتخبي والتسديد. الله يا ديمبلي في الكرة الماضية، أخذ الأولى، كشف المرمى، اختار الطريق، سدد الكرة، والتنفيذ ربما كان قد خانه في اللقطة الماضية، لكن الفكرة كلها على بعضها لا شك جاءت من لاعب العالم الحديث عن طبعا عثمان ديمبلي. شوط المباراة الأول السريع طبعا الأفضلية لا شك في ذلك لصالح فرنسا، وحتى الآن بانتظار ردة فعل كبيرة من جانب المنتخب المغربي. أسود الأطلس في الكرة الماضية، الكرة ضاعت وعادت بعد ذلك، لدينا بلال الخنوس، لدينا محاولة مغربية، حتى الآن المغرب لم تجد نفسها بالصورة التي كانت تتمناها، ولكن تتمنى أن تبقى الأمور كما هي عليه على الأقل. الكرة الماضية طالب من جانب أوليسي، وصلت الآن إلى بوعدي عند الكرة في هذا المكان، يا لثقتك شاهدناه أمام البرازيل، أمام خط وسط المنتخب البرازيلي كان يصول ويجول. الحديث عن طبعا بوعدي اللاعب الشاب ب 18 سنة، جوهرة نادي ليل الفرنسي. أنا قلت في مباراة المغرب والبرازيل إذا كان سعره قبل المونديال 50، الآن لا، الآن اضرب الرقم في 2 على الأقل، أقل شيء اضرب الرقم في 2، يعني نتكلم عن 100 وفوق. كرة في هذا المكان، محاولة قائمة لأشرف حكيمي، بعد ذلك تعود وتصل لأشرف حكيمي، يا له من شوط على مستوى العمل البدني. وحتى الآن يحسب للمنتخب المغربي في بعض الهفوات، نعم في بعض التراجع نعم، ولكن لدينا منتخب مغربي حتى هذه اللحظة يؤدي بصورة إيجابية أمام من يراه الكثيرون مرشحا أولا، يسبق الكل على مستوى الترشيحات مع ربما مع إسبانيا، أيضا ربما مع أيضا الأرجنتين، ولكن لديه أفضلية لا شك عند على مستوى التوقعات المسبقة. كرة من جانب بوعدي، بعد ذلك تعود للخلف الآن، هذا أوناحي، هذه كرة من جانب حلوة أوناحي، أوناحي يتقدم، يأتي بكرة الأمام، لكن بعد ذلك أوباميكانو أبعد الكرة الماضية من دوي، هنا انطلاقة من رابيو، لكن تعود للمغرب بعد ذلك. ونصير مزراوي تشعر وكأنه لاعب مدافع، يعني على مستوى قلب الدفاع طبعا، شاهدناه كثيرا مع البايرن، شاهدناه كثيرا مع أيضا فريق اليونايتد. خطأ يا أبو عدل، لكن بونو مرة أخرى، جدار كبير حتى الآن صامد في المباراة أمام سيل من الهجمات المتتالية المتوالية، وما في شعر طبعا، والشعر الأبيض طبعا، وقد غزاه الشعر الأبيض. كرة القدم تجنن اللي ما يتجنن، كرة إلى ضربة ركنية الآن،
طبعا يقول رجح شوي على الأقل تلامس الخط, ضربة ركنية أفضل. منتخب الفرنسا صليبة يتقدم, أوباميكانو يتقدم, الكل يتقدم في فرنسا, لكن ثابت كبير بونو في مرمى حتى الآن. لولا بونو على الأقل كنا نتكلم ممكن عن هدف هدفين في الشوط الأول من هذه المباراة, ويكفي تصدي لضربة جزاء. ومع ذلك لدينا محاولة في هذا المكان, تعود لصالح أوليسي, كرة تلعب للأمام, هذه طالت, هذه تحولت. المغرب واحدة من أجمل قصص العرب في المونديال, لا شك في ذلك. المغرب واحدة من أجمل قصص العرب في المونديال. على ذكر المغرب المناسب, يعني أكثر من لعب من العرب في المونديال المغرب, أكثر من فاز في المونديال من العرب المغرب, أكثر من يعني سجل أهدافا في المونديال على مستوى العرب إنه المنتخب المغربي. يتقدم العرب في كل شيء بالمناسبة, المنتخب المغربي على مستوى أكثر من لعب وأكثر من فاز وأكثر من سجل, وبالتالي بأرقام تضعه منفردا عندما يتعلق الأمر بأكثر المنتخبات العربية حضورا وفوزا وتسجيل الأهداف في بطولات كأس العالم. هذه محاولة من جانب عيسى ديوب للخلف الآن إلى نايل عيناوي عن طريق كرة من جانب مزراوي تصل الآن إلى شمس الدين أنس صلاح الدين. أنس صلاح الدين للخلف لصالح المنتخب المغربي لنايل العيناوي للخلف من جانب أشرف حكيمي. عندك عيسى ديوب, لا توجد حلول كبيرة للمغرب إزعاج مدافعي المنتخب الفرنسي وتهديد حارس مرماهم مينيو. شوف يفقدون الكرة من جانب العيناوي, يرتكب الخطأ في هذا المكان نايل العيناوي اللاعب الذي طبعا والد لا شك أسطورة في لعبة التنس يونس عيناوي, الكل يعلم ذلك. هذه اللعبة الخطيرة, هنا تقدم الدول, وهنا بعد ذلك من يقول دائما أنا أسد المغرب الكبير, الحديث عن طبعا ياسين بونو. محاولة قائمة الآن من جانب الدوي, تعود بعد ذلك إلى لوكاس دين. لدينا محاولة في وسط الملعب عن طريق الصليبة, نقلت هناك محاولة من جانب كوندي, بعد ذلك إلى أوليسي. هذا محرككم, هذا محرككم, هذا ساحرهم. يأتي بكرة في هذا المكان, لازالت فرنسية, نقلت الآن, وبعد ذلك إبعاد من جانب الخنوسي. هذه مرتدة, هذه مرتدة في هذا التوقيت, ولدينا صافرة ولدينا خطأ يحتسب, وشوط أول عند الدقيقة 39, ولا زالت الأمور عائمة حتى الآن, لا تعرف لها طريقا ولا تعرف لها اتجاها. نعم أفضلية فرنسية, خطورة فرنسية, فرص فرنسية, ضرب الجزاء ضايعة لفرنسا, وهنالك أسد كبير يقول لا في كل محاولات الفرنسيين. الحديث عن ياسين بونو, لكننا أمام مباراة أعتقد بأن هي لن تبقى بهذه الصورة, لأن هناك ربما أيضا تكتيك كما فعل بالمناسبة محمد وهبي في مباراة كندا, كما ذكرت أيضا, مع طبعا كل الاحترام والاختلاف الكبير وطبعا التباين الواضح بين مستوى فرنسا ومستوى منتخب كندا. عن طريق عيسى ديوب تعاد للخلف الكرة من جانب بابونو. بعد ذلك أنا أتمنى من لاعبي المنتخب المغربي أنهم ما يرهقون بابونو بكل هذه الكرات العائدة للخلف على المغرب أن تلعب كرتها, كرتها. المغرب تملك كرة قدم جميلة, هذه انطلاقة تصل هنا وتنقل والعرضية, ويأتي الإبعاد بعد ذلك من جانب لاعبي منتخب فرنسا, ولدينا كرة تصل بعد ذلك إلى ضربة مرمى. كلما طبعا شوف هنا, هذا محمد وهبي, هذا محمد وهبي, هنا الرجل الذي أهداهم كأس العالم الشباب, يريد أن يهديهم إنجازا كبيرا, أن يذهبوا لما هو أفضل من المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة مع الركراكي. والأفضل طبعا أن تلعب المباراة النهائية, أن تكون وصيفا, الأفضل من ذلك كله أن تعود إلى الدار البيضاء وأنت حاملا لكأس العالم, أن تهديه ليس المغرب فقط, أن تهديه القارة الأفريقية, وأن تهديه بعد ذلك طبعا للعرب, كل العرب, كل العرب في هذه اللحظات في تسمر أمام شاشات التلفزيون, وكلهم يقولون ديما مغرب, ديما مغرب, ديما مغرب. انطلاق الآن عن طريق كوني,
بديل أشواميني كما يعلم الجميع، محاولة قائمة لكن يسترجعونها المغاربة. بعد ذلك من نايل العيناوي تصل إلى نصير مزراوي، نصير مزراوي محاولة مغربية تصل إلى بلال الخنوس، هذه مغربية ما في حلول. يعيدون الكرة الخلف شوط المباراة الأول، 5 دقائق أخيرة بالمناسبة على زمن شوط المباراة الأول، وحتى الآن منتخب المغرب صامدا أمام فرنسا بتعادل طبعا سلبي بدون هدف. هذه الأمسية لابد من وجود منتخب ينتقل مباشرة إلى نصف النهائي، وبالتالي يعني بانتظار طبعا الفائز من مباراة إنجلترا والنرويج، الفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من إنجلترا والنرويج، والفائز من الأرجنتين وسويسرا سيقابل الفائز من إسبانيا وبلجيكا. ولدينا محاولة كرة في المكان السريع تصل الآن اللي طبعا تنقل من جانب اللاعب أنس صلاح الدين، لدينا صافرة ولدينا خطأ ولدينا أوباميكانو الذي طبعا في التقييم يحضر كأفضل مدافع في هذا المونديال. مونديال حتى لا شك أنه بهذه الإثارة الكبيرة، كرة كانت للمغرب فقدها المنتخب المغربي شوط المباراة الأول. دائما في المباريات الحاسمة الكبرى عندما لا تبدأ جيدا مهم جدا أن لا تستقبل أهداف، هذا يخفف كثيرا، هذا يعطي المدرب أيضا بين الشوطين فرصة أكبر لأن يقول كلاما لأن يغير من حال فريقه. جماهير هنا طبعا عاشقة محبة عندما يتعلق الأمر بالعشاق المغاربة الحاضرين في هذا المونديال متشرين في كل مكان. عندك انطلاقة من جانب بالفعل تلعب عالية ويأتي الإبعاد بعد ذلك من جانب أنس صلاح الدين. مزراوي استثناء ضربة الجزاء اللي تسبب فيها مع أمبابي يقدم مباراة كبيرة، بل إنه يقدم بطولة خيالية. الحديث عن نصير مزراوي في وسط الملعب، أبو عدي المرور المعتاد لكن أيضا يضغطون عليه، وتعود الكرة إلى بونو لياسين بونو. عيسى ديوب غياب أيضا اليوم لشادي رياض المصاب، شادي رياض مدافع شاهدنا بتألق كبير مع زميل عيسى ديوب في هذا المونديال. هذا أشرف حكيمي، كان متوقعا هذا السيناريو وكان منتظرا أن تكون فرنسا بهذه القوة، القوة الكبرى جدا، المنتخب الأكثر ثباتا في المونديال حتى الآن، فاز بالأربعة على النرويج. نعم النرويج لعبت بالصف الثاني قبل ذلك، فازت 3 على السنغال، فازت بـ3 على المنتخب العراقي الشقيق، وفي الدور 32 قابلت السويد وفازت بـ3-3 لا شيء، وفي مباريات الدور 16 فازت على باراغواي بهدف نظيف. هذا انطلاق، هذا هو طبعا كوني يأتي بالكرة الخلف الآن عن طريق بادوي، بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق رابيو، يتقدمون الأمام الفانيلات البيضاء وعودة كل لاعبي المنتخب المغربي يتراجعون في هذا التوقيت عند الدقيقة 44 على زمن شوط المباراة الأول. يواجهون الآن المنتخب الفرنسي الذي يملك الأفضلية على مستوى الاستحواذ، لدينا كرة في المكان السليم عن طريق أوباميكانو. هذه طالت تحولت بعد ذلك لأن تكون إلى ضربة مرمى بعد تقدم كوندي مدافع برشلونة كما يعلم الجميع. ولدينا طبعا هذا الرجل ديديد الشام الذي أيضا قال مرة لا نحتاج لأن نكون أقوى منتخب، نحتاج أن نكون آخر من يغادر المونديال، نحتاج لأن نكون أقوى منتخب، نحتاج لأن نكون آخر المغادرين من المونديال. طبعا آخر مغادر من المونديال هو بطل كأس العالم، هو يريد أن يقول ذلك بصريح العبارة. كرة خارج أرضية الملعب شوط المباراة الأول، يلملم ما تبقى من ثوانيه، وغريزمان طبعا غريزمان الآن وقت الرقص، خلاص هذا صالة وجال مع فرنسا، صالة وجال مع أتلتيكو مدريد، الآن يلعب في الدوري الأمريكي، حاضر هنا ويؤازر المنتخب بلاده، وطبعا دعوة للرقص عندما يتعلق الأمر بمباراة حتى الآن فيها ما فيها من العمل، فيها ما فيها من الصمود من جانب أسود الأطلس في شوط المباراة الأول، الشوط الذي لا شك عند احتسب حكم مباراة 5 دقائق كاملة على الشوط الأول من هذه المباراة. هذه انطلاقة، خروج بونو في اللقطة الماضية، إبعاد الكرة الماضية تعود للوكاس دين المتوج مع أستون فيلا بطلا للدوري الأوروبي. بعد ذلك المحاولة مستمرة،
قائمة ولكن يسترجعها أدوي هذا السريع. تأتي الكرة بعد ذلك نعم لأوليسيه. أوليسيه لا تتركه حرا طليقا، إن فعلت ذلك فعليك أن تدفع ثمن هذا حدث في المباريات الماضية. بالمناسبة عنده خمسة أسيست، وبالتالي إن فعل ذلك في أي من المباريات سيعاد الرقم الأسطورتي بيليه. هذه كرة في هذا المكان في شوط المباراة الأول، بل في اللحظات الأخيرة، بل في الوقت المحتسب بدل الضايع من طبعا الشوط الأول. محاولة التسديد اصطدام في الزميل ووصلت بعد ذلك إلى ديمبلي، والكرة لازالت قائمة والمحاولة لازالت مستمرة، والكرة لأوليسيه الذي سددها أيضا اصطدت في المدافع. يا للضغط الرهيب الذي تمارس. أوه. واحدة أيضا خطيرة على مرمى بونو في الكرة الماضية. الشوط الأول فرنسي لا شك في ذلك، الشوط الأول الفرنسيون بهذا الهجوم المكثف المتوالي المستمر. هذه الكرات بعيدة المدى، بعيدة المدى من جانب دين لوكاس. دين في الكرة الماضية سددها بيسرى، وبعد ذلك اضربت هنا في العارضة وضاعت فرصة أخرى من فرص كثيرة. بالمناسبة في شوط المباراة الأول عند الدقيقة الثانية من الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع على الشوط، نتمنى طبعا أن يكون للمغرب في الشوط الثاني من هذه المباراة كلمة أخرى. نتيجة لا شك جيدة قياسا إلى المردود في الشوط الأول. قوة المنتخب الفرنسي. الله على الاستقبال، الله على الاستقبال من دوي. كرة فيها مرور وفيها كرة بعد ذلك. أكيد أنا طمع، أنتم طماعين يا مخرج المباراة. أعد لنا. لا لا لا لا لا لا، نبغي نشوف الاستقبال. الترويض دوي للقطة الماضية. هذه اللقطة طبعا ما فيها شيء، فيها تغطية من جانب طبعا النجم أشرف حكيمي على الزميلة طبعا في باريس سان جيرمان. كلاهما يلعب في باريس سان جيرمان، كلاهما بطل دوري الأبطال، وكلاهما في هذا المساء يريد أن يهدي بلاده فرحة. هذه اللقطة الماضية، لكن أنا طماع في الاستقبال. لما ما يعيد الاستقبال تعرف أن المخرج ماله في الكرة مو بكوير. هذه كرة في هذا المكان خطيرة، ودفاع مغربي حاضر، دفاع مغربي حاضر في الكرة الماضية. تعود الآن لصالح أنس صلاح الدين. مغربية من المرات القليلة التي نشاهد فيها أسود الأطلس يتقدمون بهذا الثبات للأمام. محاولة كانت عن طريق العيناوي نايل، وصلت لأشرف حكيمي، نقلت بعد ذلك لإبراهيم دياس في هذا المكان لبلال الخنوس. هذا بلال الخنوس، هذا أشرف حكيمي، بلال الخنوس مرة أخرى. مغربية عن طريق القائد الكابيتانو أشرف حكيمي، الخنوس بلال مرة أخرى. لاحظ بأن منتخب المغربي بلا مهاجم صريح، فعلى ذلك تقريبا في كل مباريات هذه البطولة. القادمون من الخلف هم من يهدون منتخب المغرب الأهداف والفرح في مباريات هذا المونديال. ضربة حرة مباشرة للمغرب، ضربة حرة مباشرة للمغرب، اصطدت في قدم أو في يد أرابيو. اليد كانت ممتدة. هذه فرصة للمغرب، هذه فرصة لأن تنهي طبعا شوط المباراة الأول اللي أنت كنت فيه الطرف الأقل، أن تنهي بفرحة. هذا مينيون حارس مرمى البيك ميلان، وهذا الكبير أشرف حكيمي هنا الذي يلعب مباراة السادسة عشر. بالمناسبة أكثر لاعب عربي لعب في المونديال هو اللاعب اللي عندك في الصورة أشرف حكيمي. ما في لاعب عربي لعب أكثر من أشرف حكيمي في المونديال. ضربة حرة مباشرة، آهن على التنفيذ، آهن على التنفيذ، التنفيذ اللي ربما يصنع تاريخا. ضربة حرة مباشرة وأرادها هكذا أشرف حكيمي، سددها بي

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: خرجت المغرب بشباك نظيفة، الفضل كل الفضل يعود إلى بونو الذي أنقذ مرمى من ضرب الجزاء لإمبابي، وأيضا ساهم في شباك نظيفة لأنه تصدى لكرتين أخريين أيضا في الشوط الأول. حديث ولا طويل مع أيضا القائد أشرف حكيمي. فرنسا كانت الأفضل في الشوط الأول، لم تسجل، هذا خبر جيد للمغاربة، لكن الشوط الثاني من المباراة الآن في الطريق لأن يبدأ. على ذكر بونو بالمناسبة، عندك في الصورة بونو 9 ركلات جزاء ما بين ترجيح وركلات جزاء أثناء المباراة في كأس العالم، تصدى لأربع، تصور ذلك، وثلاث ضاعوا يعني خارج العارضة والمرمى، واستقبل فقط هدفين من 9 ركلات ترجيح ما بين ترجيح وما بين هذا. هو المدرب طبعا السيد ديشام، وديشام بالمناسبة كانتونا، إيريك كانتونا قال عن هذا الرجل إنه رجل يمتلك عقلية المحاسبين، رجل يمتلك عقلية المحاسبين، لا يخاطر أبدا ويعيش دائما في ظل اللاعبين الكبار ليظهر في الصورة. ربما هذا الحديث من إيريك كانتونا في صورة فرنسا على شكل نوع من الانتقاد لرجل يعيش المونديال الرابع ويتمنى أن يؤدي فرنسا لقبا. طبعا لا شك إن حدث يعني لقب فرنسا الأول كان مع زيزو، وكان هذا الرجل قائد لفرنسا ديشام لو تذكروا عندما استضافوا المونديال. بعد ذلك انتظرت فرنسا حتى طبعا مونديال 2018 لأن يهديهم إمبابي مع ديشام مدربا لقبا ثانيا. هل يهديهم لقب ثالث ويفعل ما فعله فيتور بوتزو المدرب الإيطالي الذي قاد إيطاليا لمونديالين بالمناسبة عامي 34 و 38؟ أنا كل ما ذكرت إيطاليا راح أقول نفس الجملة، لما كانت إيطاليا هي إيطاليا، لما كانت إيطاليا إيطاليا، لما كانت إيطاليا إيطاليا. لكن عندك الآن هذا الرجل، هذا الأسطورة، ويقولون العظماء فقط هم من يكتبون قصصهم بأنفسهم، في إشارة إلى المجهود الخيالي الذي يقدمه طبعا الأسطوري الذي ربما تتفقون معي في هذا الرأي أنه يملك شيئا من الظاهرة رونالدو. الحديث عن سرعة الانطلاقات، الحديث أيضا عن المراوغات، الحديث أيضا عن سرعة الوصول للشباك، شيئا من الظاهرة رونالدو. شوط المباراة الثاني يبدأ، ويبدأ بهذه الصورة للأمام. المحاولة من جانب مزراوي، لا يبدو بأن هناك تبديلات في جانب المنتخبين، فالمغرب ببونو، بحكيمي، بديوب، بأنس صلاح الدين، بمزراوي، بدياز، ببعدي، أناح، العيناوي، وطالبي، وأخيرا لدينا الخنوس. هذه التشكيلة المغربية التي بدأت المباراة وتستمر الآن، بينما في الجانب الفرنسي مينيون، كوندي، أوباميكانو، صليبا، دين، ديملي، أوليسي، كوني، رابيو، ودوي، وهنالك أيضا مبابي. وفقط أعتذر أيضا وأصلح المعلومة بأن الفائز من هذه المباراة لن يقابل الفائز من إنجلترا والنرويج، وإنما سيقابل الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا. نعم، الفائز من هذه المباراة سيقابل الفائز من إسبانيا وبلجيكا. رامي تماس في بداية شوط المباراة الثاني يأمل الكل، ربما المغربي العربي أيضا، أن يكون الشوط الثاني أفضل حالا للمنتخب المغربي، لأن الشوط الأول في جلة تقريبا كانت الأفضلية لصالح المنتخب الفرنسي. على مستوى الاستحواذ كانت النسبة أعلى، وعلى مستوى الفرص كذلك، وربما أبرزها ضربة الجزاء الضايعة من إمبابي. تلعب الآن، تصل لديملي عن طريق أوليسي، يأتي بكرة الآن للخلف إلى بطل الدوري الإنجليزي مع الأرسنال. الحديث عن صليبة، بينما أوليسي بطل طبعا الدوري والكاس في ألمانيا مع الكبير البافاري بايرن ميونخ. هذه انطلاقة تعادل خلف الآن، تصل في هذا المكان، وبعد ذلك لدينا ديمبلي يأتي بكرة، لكن مزراوي صاح لها في الكرة الماضية. محاولة مغربية، نعم، جميلة من أناحي في المكان الثاني. أناحي للمغرب، مغربية في هذا المكان، مغربية، وتباطأ بعض الشيء، ومع ذلك لازالت قائمة لصالح طالبي. طبعا شمس الدين طالبي يلعب في ساندرلاند، هذا اللاعب الممتاز. طالبي يعيد الكرة للخلف الآن في المكان السليم. أناحي تقدم، بعد ذلك تأتي الكرة وتعود، والتسديدة كان بالإمكان في الأولى أن تكون أفضل، كان بالإمكان الجانب الأولى أن تكون أخطر، لكنها عادت الآن وصلت إلى بعدي، بعد ذلك نقلت في وسط الملعب مغربية عن طريق اللاعب نايل العيناوي. عندك محاولة من جانب أناحي، منتخب المغرب يملك الأفضل. نعم، المنتخب المغربي أسود الأطلس يملكون الأفضل، ولذلك عليهم أن يأتوا بالأفضل، عليهم أن يأتوا بالأفضل. الشوط الأول لم يقدموا الأفضل، وربما سيناريو مباراة كندا هذا ما يتمناه طبعا محب المنتخب المغربي. كرة في هذا المكان عن طريق طالبي، بعد ذلك للأمام طالبي، لكن الكرة طالب نعم، ووصلت عند مينيو حارس مرمى منتخب فرنسا. بالمناسبة في هذه المباراة وصل اليوم من بابي لأن يعاد الرقم هوغو لوريس، هذه انطلاقة كرة باتجاه أيضا اللاعب هنا عندك في الصورة، طبعا عندك كالوي هو من عوض بابي في باريس سان جيرمان، وبعد ذلك طبعا بعد رحيل بابي لريال مدريد فاز باريس سان جيرمان بلقب الأول في الدوري في دوري الأبطال، وبعد ذلك أعقبه بلقب ثاني في دوري الأبطال كذلك في نسختين متتاليتين. شوط المباراة الثاني، البداية في الدقائق الأربع الأولى، أربع دقائق أولى من انطلاقة هذه المباراة، الضغط الفرنسي يستمر أيضا للأمام، محاولة تعاد في الكرة الماضية من صليبة وصلت إلى أوليسي، نقلت كذلك وعادت الآن لكوني، لكن مغربية أناحي، شوط ثاني من أناحي، شوط ثاني من الأسود، الكرة طالت وصلت لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. في المغرب يقولون ما كانش مستحيل، ما كاينش المستحيل مع الرجال، ما كاينش المستحيل مع الرجال، في أي لا وجود للمستحيل مع العزيمة، مع عزيمة الرجال طبعا بلغتهم الجميلة المحببة اللي طبعا. بينما لدينا هنا السيد ديشام مدرب المنتخب الفرنسي، تصور هذا الرجل في 24 مباراة في كأس العالم 20 فوز، يا إله، أو 19 فوز 3 تعادلات وخسارتين فقط، خسارة أمام ألمانيا وخسارة فقط أمام تونس، تصور هذه فقط خسارتين أمام ألمانيا وأمام تونس في 24 مباراة. واليوم يعاد الرقم هيلموت شون، طبعا كبير مدربي ألمانيا عبر كل التاريخ بخمسة، لكنه أي ديشام هو الرجل الأكثر فوزا عندما يتعلق الأمر ب 19 فوز بالتمام والكمال. كرة تعاد للخلف الآن عن طريق أدين، الكل يتقدم في فرنسا، بدايه خمس أولى مرت على زمن شوط المباراة الثاني، الكرة باتجاه أوليسي، مراقب متابع من جانب اللاعب أنس صلاح الدين، بينما تعود الآن إلى كوني، مكان شواميني كما يعلم الكل طبعا، يتقدم الآن الأمام، لكن مغربية أفضل أفضل أفضل، المغرب أفضل في الشوط الثاني، المنتخب المغربي أفضل في الشوط الثاني على مستوى استرجاع الكرة، على مستوى النقلات، على مستوى الانتشار، على مستوى أيضا التقدم للأمام. أشاهد منتخبا مغربيا أفضل في الشوط الثاني، هذا دليل الآن، هذه كرة تعاد الآن للأمام، وبعد ذلك فيها تقدم لصالح المنتخب المغربي. يا له من مرور من نايل العيناوي، يتقدمون ويحاولون وبسرعة كبيرة، وشمس الدين أنس صلاح الدين في هذا المكان وصلت إلى طالبي في الكرة الماضية، طالت على طالبي وتحولت إلى ضربة مرمى، يلعب في ساندرلاند في إنجلترا كما يعلم الكل. ولدينا هنا طبعا الفرنسيون وصور مبابي في المدرجات، والأمور لم تحسم لأن هناك ضربة ركنية الآن لفائدة المنتخب المغربي في هذا المكان، ضربة ركنية سبع دقائق، أشاهد منتخبا مغربيا يؤدي بصورة أفضل من ذلك الذي تركناه في شوط المباراة الأول، وربما أقول ربما هذا السيناريو الذي يتمناه المغربي في الشوط الثاني لمنتخب بلاده. يتقدم عيسى ديوب طويل القامة، الكرة في المكان السليم عن طريق أشرف حكيمي، عز الدين أناحي، هذا ناحي في جيرونا في إسبانيا، العرضية في للأمام شوف هذا السيناريو ما كنا نشوفه تقريبا في الشوط الأول من المباراة، وأتحدث عن تراجع فرنسا تقدم المغرب، لكن في الشوط الثاني الوضع الطبيعي أن نشاهد صورة مخالفة، لأن هناك صوت عال كان في غرف الملابس من جانب محمد وهبي، وبالتالي نعم أعطى تعليمات لتغيير نمط الأداء في الشوط الثاني مع احتفاظ طبعا باللاعبين الذين بدأوا المباراة. ربما في قادم اللحظات عندما تصل الأمور إلى آخر 20 دقيقة أعتقد، وهذا توقعي شخصي، أعتقد أن سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي ربما يدخل، لأنه سريع وقد يفاجئ المنتخب الفرنسي في ذلك الوقت. هذه محاولة كرة عن طريق ديمبلي، تأتي الكرة، تذهب الكرة، تعود الكرة بعد ذلك من جانب ديمبلي، دوي دوي يأتي بكرة للأمام، وبعد ذلك أبو عدي أبعد الكرة الماضية، كرة تعود الآن للمغاربة، أفضل حالا المغرب، أفضل حالا أكثر نعم رغبة وتقدم من جانب طالبي هذا المزعج، هذا السريع، هذا المراوح هنا. يا طبعا طالبي لاعب الشاب اللي طبعا نتكلم عن 21 سنة مع ساندرلاند، مباراة التاسعة ليس إلا بالمناسبة في منتخب بلاده، وبالتالي شوط ثاني من المباراة المغرب بصورة أفضل بكثير مما شاهدناها في شوط المباراة الأول. شايف زهير يعني إمري أيضا لاعب باريس سان جيرمان يستعد ربما مع قائمة طويلة من لاعبي منتخب فرنسا في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة من جانب أبو عدي لعيسى ديوب، عندك الخبير مزراوي، بعد ذلك تعود إلى أبو عدي، نقلة هنا في المكان السليم لأنس صلاح الدين، هذه مغربية، تعاد للخلف، تعود إلى أوليسي الذي عرقل في اللقطة الماضية. الأكيد أن في داخلك يا أوليسي بعض الجنون الغير مروم حتى تقدم لنا كل هذا الرقص الساحر، الرقصات الساحرة في هذا المونديال اللي بالنسبة له مونديال ساحر، وإن كان في مباراة اليوم بالمناسبة لم يقدم ما قدمه مع منتخب بلاده في هذا المونديال في المباريات الخمس الماضية. هذه كرة كانت مغربية، صارت الآن لفرنسا، نقلت المكان السليم، تسديدة، وتجد البطل، البطل، البطل، بونو، بونو، ومن لها غير بونو، ومن لها غير بونو في اللقطة الماضية. الكرة قوية، وتجد تجد تجد هنا أسد المنتخب المغربي طبعا الكبير، الحديث عن ياسين بونو. ياسين بونو ليس سهلا إطلاقا أن تلعب 12 مونديال وتبقى شباكك نظيفة في 6 مناسبات حتى الآن، ليس سهلا إطلاقا أن يحضر في المونديال 9 ركلات ترجيح وأن تستقبل فقط 2 من ركلات الجزاء، وبالتالي حتى الآن أعتقد ونشاهد بكل وضوح بالفعل بأن أبونو يقدم مونديال خيالي لا شك في ذلك. الكرة في الجهة اليسرى عن طريق دين، تعود فرنسا في هذه اللحظات للاستحواذ، لدينا كرة في المكان السليم لصالح أوليسي، يتقدم بهذه الصورة، مر وتقدم وجاء بالكرة، والكرة باتجاه مبابي، باتجاه مبابي حتى تنجح في إيقاف خطورة فرنسا، عليك أن تمنع أوليسي من التمرير لمبابي، عليك أن تفعل ذلك. هنا جاء بالكرة الماضية وكان متسلل بالمناسبة، كان متسلل، لكن أوليسي لا يترك حرا طريقا هذا النجم، هنا جاء بالكرة، وهنا بعد ذلك لدينا مبابي سددها بعيدة كل البعد في اللقطة الماضية. شوط ثاني من المباراة أقل على مستوى الفرص، لكن أكثر منتخب المغرب يقدم لنا صورة إيجابية. وصلت الآن لدوي، ينطلق، يأتي بكرة لمبابي في المكان السليم، محاولة التقدم، محاصر، متابع، هذا الوضع الطبيعي في مثل هذه الحالات، كرة تعاد للخلف الآن وتصل إلى رابيو، حلوة بالكعب، ملعبة من جانب دوي إلى مبابي، أشرف حكيمي، يلا ولك بالمثل، ولك بالمثل، لو تذكرون هو اللي دفع في المرة الأولى، بعد ذلك أعاد له اللقطة، لكن الكرة مستمرة لفرنسا، مستمرة المباراة الأولى في ربع النهائي، الفائز من هذه المباراة عليه أن ينتظر الفائز من إسبانيا وبلجيكا، قد تكون مواجهة أوروبية
2: لو فازت فرنسا في هذه المباراة وقد تكون مواجهة أفريقية أوروبية لو بلغت طبعا المغرب. لكن انطلاقة كرة مستمرة، يا للخطورة والكرة بعد ذلك مرت بسلام في اللقطة الماضية. نعم مرت بسلام في اللقطة الماضية. شوط ثاني من المباراة، يتحسن أداء المغرب وتستمر خطورة فرنسا. ومبابي كان وراء الكرة الماضية التي لعبت بهذه الصورة خارج أرضية الملعب. نعم شوف إذا وصلت الأمور، إذا ذهبت إلى الأوقات الإضافية، بدري الحديث عن ذلك. لدينا 7 مرات فرنسا لعبت أوقات إضافية، و4 مرات من 7 لعبت ركلات ترجيح، بينما 3 مرات وصلت المغرب إلى الأوقات الإضافية وكانت ناجحة. بالمناسبة هذا خبر جيد، لأن المغرب مرتين وصلت قبل ذلك إلى الأوقات الإضافية، تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف وفازت بالترجيح 3-0، وتعادلت 1-1 مع هولندا في هذا المونديال لو تذكرون في دور 32، وبعد ذلك فازت بركلات الترجيح. وبالتالي المغرب كلما وصلت إلى أوقات إضافية ذهبت مباشرة إلى ركلات الترجيح، وكلما لعبت ركلات ترجيح كلما كان الفوز مغربيا. هذا حدث مرتين، مرة في مونديال الدوحة ومرة في هذا المونديال أمام هولندا. هذه محاولة كرة تلعب الأمام الآن، تعاد من أوباميكانو بدون أهداف حتى الآن. شاهدنا آخر مباراة دور 16 أيضا تنتهي بدون أهداف بين سويسرا وكولومبيا. ربما الحذر، ربما عدم المجازفة، ربما كثيرة هي العوامل، لكن حتى الآن بدون أهداف. عن طريق ديمبلي، استقبال جميل من جانب كوني، ذهبت في الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى بالفعل الدوي. هذا الدوي يأتي بكرة لدين لوكاس دين الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا. محاولة قائمة، الكرة بعد ذلك تلعب وتبعد وتعود، والمغاربة ينتظرون فرصة، يعلمون بأن التقدم كبير. وهنا مزراوي، برافو في إبعاد الكرة الماضية لصالح منتخب فرنسا. لا زالت فرنسا مستمرة، ولا زالت الخطأ. ومن لها غير مبابي، ومن لفرنسا سوى مبابي؟ يسعدهم، يفرحهم، يسجل لهم في المونديال. هناك مبابي يا فرنسا. 20 مباراة، 20 هدف، 12 هدف في الأدوار الإقصائية في مباريات خروج المغلوب. هذا لاعب من كوكب آخر، امبابي لاعب من كوكب آخر. هنا الاستقبال، هنا بعد الله ياهو هدف. هنا طبعا صعب على بونو، صعب على كل الحراس، لكن عندما يتعلق الأمر بمعاناة فرنسا، من لهم غير مبابي يسجل هدف 20 في مباراة 20. تصور أنك تلعب في كأس العالم 20 مباراة وتسجل 20 هدف، و12 منهم في الأدوار في مباريات خروج المغلوب. هذا لاعب من كوكب آخر. قلت عنك يا مبابي أنك تملك شيئا من الظاهرة رونالدو. الهدف اعتمد، الفرحة مستمرة، وفرنسا دائما وأبدا. هذا النجم شوف يعني يسجل الآن هدف 20 على بعد هدف من ميسي. وبمناسبة هذا المونديال الأخير لميسي، أعتقد ذلك، أجزم في ذلك. لكن 27 سنة لمبابي، أعتقد أنه لديه مونديال قادم. خروج بلال خنوس، خروج أيضا بعدي، وأشاهد. أنا قلت توصل الدقيقة 70، لكن قبل الدقيقة 70 عندك أيضا خروج الآن، دخول مرابط، ودخول طبعا سفيان الدين مرابط، دخول أيضا لسفيان رحيمي. في هذه اللحظات طبعا المغرب على مستوى الهجوم لم تكن بفاعلية كبرى، وبالتالي التبديل الآن من أجل ربما تغيير الصورة في قادم اللحظات، لأن فرنسا متقدمة بالهدف الأول في المباراة، وفرنسا حتى الآن طبعا تذهب للدور نصف النهائي بانتظار القادم من هذه المباراة. على المغرب أن تقوم بعمل أفضل أكبر في قادم اللحظات، ماذا وإلا فإن طبعا هنا إصابة لي أمبابي. أمبابي طبعا يتألم الآن في هذه اللحظات. هل هو ساقط؟ لا زال ساقطا في أرضية الملعب، لا أعتقد أنه لا، لكن مباراة مستمرة. الصيحات في المدرجات لصالح الجماهير الفرنسية. صافرة وخطأ، وممكن يطلع الكرت الأصفر. مع الكرت أصفر على من؟ بابي 20 هدف أربعة في مونديال روسيا 2018. بالمناسبة هو عاشق شباك الأرجنتين، بابي عاشق شباك الأرجنتين، لأنه سجل 5 أهداف من أهداف 20 في مرمى الأرجنتين، منهم 3 في النهائي، 1 من 2 فقط في تاريخ كرة القدم سجلوا هاتريك في المباراة النهائية مع جوف هيرست نجم منتخب إنجلترا في مونديال 66. عنده 5 أهداف وعندها هدفين في مونديال روسيا ومفاجع على الأرجنتين 4-3 في مباراة الأهداف السبعة. مبابي 4 أهداف في مونديال روسيا، 8 أهداف في مونديال الدوحة، والآن 8 أهداف في هذا المونديال، ولا زال مستمر بمناسبة منتخب بلاده حتى هذه اللحظة. عندما يتعلق الأمر إذا فاز في مباراة اليوم الأكيد أنه سيستمر في مباراة الدور نصف النهائي. هذه كرة تلعب الآن، على المنتخب المغربي أن يقدم الأفضل عن طريق أوليسي، تعود لمنتخب فرنسا. رابيو في الجهة الأخرى، محاولة قائمة وصلت الآن، نقلت إلى رابيو، ورابيو يأتي بكرة أيضا في اللعبة الماضية. شوف فرنسا تقدمت لكنها لم تتراجع إطلاقا حتى الآن في اللحظات الماضية. هنا طبعا مبابي 8، ميسي 8، هالاند يعني مونديال في صراع الجبابرة، صراع الكبار، صراع العمالقة، صراع الأساطير. 8 أهداف في دول ما سجلت، 8 أهداف في كأس دول كثيرة جدا ما سجلت. لا عندك لاعب واحد مسجل 20 هدف في 20 مباراة، عندك ميسي مسجل 21 هدف، طبعا لعب أكثر ميسي عندما يتعلق الأمر بالمونديال، لكن تساقطت الأرقام وستستمر كذلك في التساقط. عندك أوليسي يأتي بلمحة من لمحاته، يتقدم في الكرة الماضية، فرنسا الطرف الأفضل في المباراة لا شك في ذلك، والآن سجلوا هدف أيضا، والآن لا شك مطالب المنتخب المغربي بالتقدم أكثر الأمام، ماذا وإلا فإن طبعا وداع من الدور ربع النهائي في هذا المونديال المثير. كرة طالت على سفيان الرحيمي في اللقطة الماضية، هذه لقطة الهدف بعيدة كل البعد، صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا على بونو، مركونة صح، ملعوبة صح، التنفيذ صح، وفرحة كبيرة طبعا لأمبابي لأنه يسجل هدف 20 في مباراة 20، العناق من زميل السابق في باريس سان جيرمان دوي، انطلاقة في هذا المكان، محاولة قائمة، التسديدة، الله، فرنسا تقترب، فرنسا تقترب، فرنسا تضع قدما في نصف النهائي. و ديمبلي ديمبلي ديمبلي يأتي من بعيد ليقرب مسافة فرنسا من نصف النهائي. نعم ديمبلي جاء من بعيد وقرب فرنسا من نصف النهائي. هدف ثاني في الشوط الثاني للفرنسيين، صاحت الديوك الفرنسية، وهذا الرجل اللي شلهم في الشوط الأول أنقذ المغرب في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني أولا مبابي ثانيا ديمبلي جاء من بعيد
1: جاء من بعيد استمر في تقدمه، جاء من بعيد لأن يقرب فرنسا من نصف النهائي بعدما ركن الكرة بهذه الصورة. لاعب يلعب بالقدمين بنفس الجودة، بنفس الدقة، بنفس القوة، وبالتالي هنا التعبير طبعا على الوجه لإبراهيم دياز، وكأنه يقول لقد أصبحت الأمور أصعب بكثير مما كنا نتوقع. وبالتالي أي نعم، هذه ردة فعل هذا المغربي، وليس يشكو غراما ولا حبيبا جفا، كأس العالم كل منا، وليس يبغي سواه. في اللقطة الماضية شهدنا لقطتين مؤثرتين، لقطة إبراهيم دياز وكأنه يقول أصبحت صعبة جدا على الأسود، ولقطة أخرى كانت للمشجع المغربي الذي تفاعل مع هدف ثاني، وكأنه أيضا يرى بأن المغرب تبتعد وأن فرنسا تقترب في مباراة حتى الآن طبعا تتوقف للإستراحة.
3: From the heart of Egypt, here the world's experts come together, all in one destination, the spine. Experts in design and planning to shape a new, vibrant, integrated global destination. Experts in technology to build the spine as a smart, cognitive city. Experts in business to position the spine as a gateway for investment opportunities. The spine, the meeting point of the world, by TMG, Future Builders.

يا لروعة الهدف، يا لروعة الهدف. أحيانا تغيب الحلول فيظهر رجل يصنع لك حلا من لا شيء، كما فتح الطريق هنا هدف المباراة الثاني الذي سجله طبعا أو عتب كبير، غضب كبير من جانب بونو، لأنه طبعا كان الثابت الأوحد ربما لمنتخب المغرب في مباراة هذا المساء في الشوط الأول. الشوط الثاني الطرق أصبحت أكثر مفتوحة، وبالتالي شوف مبابي، بالمناسبة مبابي أصبح أول لاعب فرنسي يساهم بمئة هدف مع المنتخب الفرنسي، سجل 64 هدف وصنع للزملاء 36 تمريرة حاسمة. هذا رجل سبق عصره، هذا رجل سبق زمنه، هذا رجل جاء لأن يقول أن كرة القدم الفرنسية لا تقف على جوس فونتين وعلى ريمون كوبا وعلى ميشيل بلاتيني وعلى الأسطورة الخالدة زيدان. هذا رجل جاء الآن في سن 27 سنة لأن يقول للجميع أنه يريد أن يسجل أرقاما لم يسبق أن سجلت في تاريخ كرة القدم الفرنسية. نحن في بوسطن أيها السيدات والسادة، نحن في المباراة التي حتى هذه اللحظة تسيرها فرنسا بصورة إيجابية، وحتى الآن أيضا تضع المنتخب المغربي في موقف لا شك ليس جيدا. ولدينا طبعا الأنصار المحبين عشاق المنتخب المغربي، لدينا تبديل قادم في هذه اللحظات، أشاهد لاعب المنتخب الفرنسي إمري مكان مين؟ مكان كوني، مانو كوني. لاعب روما الإيطالي يترك أرضية ملعب كوني. مباراة كبيرة لهذا وبطولة كبيرة بالمناسبة. نعم لم يبدأ، كان الأساسي شواميني لكن الإصابة أبعد شواميني لاعب ريال مدريد. ولدينا طبعا هنا إمري لاعب باريس سان جيرمان. شوف في فرنسا بالمناسبة في رفاهية الأسماء في فرنسا، منتخب فرنسا بالمناسبة ما أعتقد في منتخب في العالم يملك رفاهية الأسماء في الملعب على الدكة مثل فرنسا. أنا شخصيا ما أعتقد رفاهية الأسماء، يعني المدرب اللي ما يحقق مع هذا الجيل من الفرنسيين ألقاب وألقاب، هذا مدرب لا يلومنا إلا نفسه. وتقدم فرنسا بهدفين نظيفين، بالمناسبة نفس النتيجة اللي جمعت المنتخبين في نصف النهائي الأخير في مونديال الدوحة. تيو هرنانديز كان كولوم والي الهدف الثاني، عندك 2-0 أيضا، وهذه المباراة السابعة حتى الآن، الفوز الخامس بالمناسبة لفرنسا على المغرب في كل المسابقات في المباريات الودية، مع مباراتين في المونديال مقابل تعادلين، وتبقى فرنسا بلا خسارة حتى الآن عندما تقابل المنتخب المغربي. انطلاقة لأشرف حكيمي، ما في حلول كبيرة تذكر في هذا المساء لمنتخب المغرب، لأن المنافس بالفعل في هذا المساء منتخب بلا يعني بلا أخطاء، بلا نقص، بلا سلبيات. عن طريق طالبي، شمس الدين طالبي، محاولة المرور لهذا اللاعب للخلف الآن عن طريق أنس صلاح الدين، عز الدين أوناحي مرة أخرى، مغربية في وسط الملعب عن طريق مرابط، بعد ذلك يأتي نايل العيناوي، طبعا خرج من أرضية الملعب بوعدي. ليست واحدة من أفضل مبارياته في هذا المونديال الشاب الصغير ب 18 سنة، بينما مرابط يملك كرة تعود بعد ذلك لإبراهيم دياز، هذا أوناحي. إن استمرت الأمور كذلك، لأننا لا نشاهد المنتخب المغربي يهدد مرمى مايكا مونيا، خطيرة وكاد أوباميكانو. أنت عندك أفضل تقييم لأفضل مدافع حتى الآن في هذا المونديال، لكنه كاد أن يتسبب في اللقطة الماضية. نعم هنا وكاد أن يسجل في شباك منتخب بلاده في اللقطة الماضية. هذا أوباميكانو طبعا مع بايرن ميونخ، مع كبير القوم في ألمانيا. ضربة ركنية في هذا التوقيت إن فعلتها المغرب، إن قلصت الفارق فإنها ربما تفتح بابا للممكن، تفتح بابا للممكن في مباراة هذا المساء. كرة تلعب عالية في هذا المكان، تعود هنا لصالح أوناحي، طالت على أوناحي خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب.
هذا أناحي وهذا هو. هناك لاعبين يسجلون أهدافا وهناك لاعبين يجعلونك تعشق كرة القدم وهناك لاعبون يجعلون كرة القدم أجمل وأجمل وأجمل وأجمل. لا شك ذلك. خروج الآن لأيضا إبراهيم دياز, خروج أيضا لأنس صلاح الدين. مباراة ربما أقول ربما حتى الآن يعني للمغرب مباراة للنسيان, لا شك في ذلك, مباراة للنسيان للمنتخب المغربي في حتى الآن المباراة الأقل في اليوم الأهم, يعني أن تلعب مباراتك الأقل في اليوم الأهم فهذه مشكلة كبيرة. طبعا في لعب المغربي في اللقطة الماضية الحديث عن ياسين جسيم, شاب صغير في نادي ستراسبورغ بالمناسبة. ياسين جسيم خطأ هنا طبعا انفانتينو, لكن يعني الانتقادات اللي طالت بعدما طبعا ألغي الكارت الأحمر على بالوغان هاجم المنتخب الأمريكي, والجيد أن منتخب أمريكا غادر لأنه يكمل البطولة واحدة من يعني الكاريكاتير يعني على أساس أن ترامب يقول ممكن تعاد المباراة. طبعا فتح فتح فتح الاتحاد الدولي على نفسه بابا يصعب صده ويصعب إغلاقه في إشارة إلى القانون. يعني القانون واضح عندما يتعلق الأمر بتطبيق طبعا القوانين بحذافيرها, وماذا وإلا يعني في كل لاعب طرد وكل لاعب أوقف فسيطلبون بالمثل طبعا. لكن حادثة لا شك تبقى حديث العالم مع خروج المنتخب الأمريكي, ونحن الآن في مرحلة متقدمة جدا من هذا المونديال في ربع النهائي. هذه المباراة الأولى, هنالك أيضا إنجلترا مع النرويج, هنالك الأرجنتين مع سويسرا, وهنالك مواجهة أوروبية بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا, وعندك لاعب ساقط في أرضية الملعب. حديث عن مبابي السرعة والقوة والذكاء عوامل إذا اجتمعت في لاعب كان مدمرا, واعتقد كما تعتقدون معي انها اجتمعت, ثلاثة هذه الامور اجتمعت في مبابي: السرعة القوة الذكاء. ولو لم يكن لاعب كرة قدم لربما كان احد اسرع العدائين في 100 متر في الاولمبياد. حديث عنه طبعا, لكن كما ذكرت يعني هذا المستوى, هذه الاهداف, هذا الشغف المتجدد يسعد الفرنسيين ويسعد ايضا فلورنتو بيريز الذي عاش مع الفريق الملكي موسما للنسيان, وبعودة سبيشل وان ربما يريدون عودة الابتسامة في البرنابيو مع طبعا النجم الكبير مبابي الذي يغادر أرضية الملعب. واستمع الآن خروج مبابي, عاصفة مدوية من التصفيق, دخول باركولا في قادم اللحظات, أيضا فرحة كبيرة عند الفرنسيين. دوي يترك أرضية الملعب, مبابي يترك أرضية الملعب, وباركولا يدخل لأرضية الملعب, وماتيتا أيضا ماتيتا يدخل كذلك لأرضية الملعب بالقميص رقم 22. عندك هذا اللاعب ماتيتا طبعا لاعب نادي كريستال بالاس. ماتيتا جان فيليب ماتيتا مع كريستال بالاس. تصور هذه المباراة رقم 20 على التوالي في المونديال, الفوز رقم 17, تعادلين فقط, خسارة واحدة فقط في آخر 20 مباراة أمام كانت أمام تونس في مونديال الدوحة. ما عدا ذلك فإن الأرقام قياسية. طبعا واحد يقول لي ما هم خسروا كأس العالم, خسروا كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد 3-3, والخسارة بالترجيح لا تحتسب خسارة في عالم كرة القدم, ولذلك أرقام قياسية مرعبة جدا للديوك الفرنسية عن طريق أوليسي يأتي بكرة في المكان السليم, هذا إمري, وهذه كرة باتجاه ماتيتا, وبعد ذلك تعود للمنتخب المغربي. الدقيقة 78, 12 دقيقة أخيرة متبقية على زمن هذه المباراة. خطأ يحتسب للاعب المغربي في اللقطة الماضية عن طريق ياسين جسيم,
هنا محاولة عن طريق أيضا طالبي. هذا طالبي ليست المباراة الأفضل في اليوم الأكبر في اليوم الأهم، وعندما تغيب في اليوم الكبير وتؤدي مباراة أقل بكثير، فالوضع الطبيعي أن نشاهد ما شاهدناه في هذه المباراة. ربما المنتخب المغربي كان محظوظا في الشوط الأول لأن ياسين بونو تكفل بالحفاظ على شباك منتخب المغرب نظيفة في الشوط الأول من هذه المباراة. لكن المغرب طبعا كأس العالم القادمة هي أحد الدول المستضيفة. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لسفيان رحيمي، حاول في الكرة الماضية لازالت قائمة، الكرة تلعب تبعاد من جانب رابيو. يا لهدوء هذا النجم، نعم رابيو متقدم في العمر ولكنه بأداء ثابت كبير. انطلاقة عن طريق باركولا، باركولا في الكرة الماضية، أوليسي باركولا، باركولا خطيرة لفرنسا في هذا المكان، كرة استمرت، كرة بعد ذلك اصطادت في المدافع وباركولا. شوف يخرج لاعب خطير ويدخل لاعب خطير، عندك أيضا كبيرهم بثمانية أهداف عادل ميسي في هذا المونديال. هذه الانطلاقة من باركولا بعد ذلك اصطادت في المدافع المغربي وتحولت إلى ضربة ركنية لفائدة منتخب فرنسا. فرنسا متقدمة على المغرب في الدقائق العشر الأخيرة بهدفين نظيفين. طلع تقريبا كل الأسماء الكبيرة، طلع طبعا دوي، طلع بابي، متوقعين ديمبلي في أرضية الملعب. نقرأ عن طريق اللاعب الآن أوليسي، 24 سنة، مستقبل كبير لا شك لهذا النجم في كرة القدم الفرنسية والعالمية. اللي أمري بعد ذلك تذهب إلى دين، تأتي الكرة عالية بالرأس في هذا المكان وتصل الصدة في المدافع، فقدت قوتها وصلت لحارس المرمى بعد ذلك ياسين بونو. ما شفنا المغرب، ما شفنا أداء مغربي منتظر، لم نشاهد فرص أيضا تذكر لصالح الأسود في مباراة هذا المساء، مباراة للنسيان حتى الآن لا شك. وعندما لا تقدم شيئا كبيرا في مباراة كبيرة أمام خصم كبير بقيمة فرنسا، فالوضع الطبيعي أيضا أن تخرج خاسرا من هذه المباراة. عن طريق أوناحي، ربما واحد من أكثر لاعبي المغرب محاولة في مباراة هذا المساء، عن طريق مرابط، بعد ذلك سفيان رحيمي، أوناحي تصل في الجهات الأخرى لجسيم ياسين، أجسيم محاولة المرور بالقدم اليسرى تعود بعد ذلك إلى أوناحي، ياسين أجسيم يأتي بكرة للأمام، يأتي لبعاد في اللقطة الماضية ولدينا رمي تماس في اللقطة الماضية. بالمناسبة المباراة رقم 20 للمغرب أمام الأوروبيين، عند 5 حالات فوز، عند 7 تعادلات، هذه الخسارة حتى الآن هي الثامنة لمنتخب المغرب عندما يقابل منتخبا أوروبيا. 5 حالات فوز، 7 تعادلات، حتى الآن 8 هزائم في 20 مباراة يقابل فيها المنتخب المغربي الأوروبيين، بينما فرنسا أمام المنتخبات الأفريقية حتى الآن الفوز السادس، ما في تعادل أبدا. هذا الهدف الأول، هذا الهدف الأول، من فتح الطريق بهذه الصورة، كرة ترسل في زاوية قاتلة وتصنع الفرحة الأولى لفرنسا. ودائما دائما دائما دائما دائما مبابي هو من يصنع كلمة السر عند الفرنسيين. كما ذكرت عندما بالنسبة، لكن الضربة حرة مباشرة تلعب خطيرة، يأتي الإبعاد في اللقطة الماضية. هل يكون النصف النهائي الثالث على التوالي لفرنسا مع طبعا ديدي ديشام؟ ليس سهلا إطلاقا أن تذهب إلى 3 مرات متتالية لنصف النهائي في المونديال، لكن طبعا جيل فرنسي موهوب، جيل فرنسي فيه الإضافة. وبالمناسبة اليوم فرنسا بالنسبة لها اليوم في هذا اليوم 9/7 عند ذكرى ممتعة، لعبت أمام الطليان في نهائي كأس العالم 2006 في برلين، خسروا بالترجيح، تذكرون مدحة زيدان لما كانت عندما خرج زيدان من أرض الملعب مطرودا من حكم الأرجنتيني، حكم أرجنتيني. ضربة حرة مباشرة تلعب الآن والتسديد من أوناحي وتصدي من جانب مونيون في الكرة الماضية، مايك مونيون، نعم بصعوبة كبيرة أبعدها مايك مونيون
في اللقطة الماضية حولها لأن تكون إلى ضربة ركنية لعبت الآن وصلت الآن وتحولت الآن إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. مايك وفي شوية من مايك تايسون. مايك اسمه الأول مايك مايك نيويورك لكن فيه من مايك تايسون طبعا أسطورة الملاكم الأمريكية طبعا عبر التاريخ. كان بالنسبة لي أنا بالنسبة لكل محمد علي كلي هو أسطورة الملاكمة عبر كل التاريخ. في ضربة ركنية في دقائق 6 أخيرة والمغرب تحاول إن سجلت الآن يا رحيمي يا سفيان يا عيناوي فإن ذلك ربما يفتح بابا لا أحد يعلم. في كرة القدم عليك أن تبذل الجهد عليك أن تحاول حتى لحظات الله الله هذا ما كنت أعني هذا ما كنت أقوله يا عيناوي يا عيناوي هذا ما كنت أطالب به هدف في هذا التوقيت للمغرب إن حدث ذلك وكانت قريبة كانت قريبة لامست الشباك طبعا ولكنها من الخارج والمغرب الآن ستدفع بأمين السباعي أمين السباعي خروج طالبي شمس الدين ودخول أمين السباعي هذا أمين السباعي أمين السباعي والمغاربة هنا لا يبدون في حالة من الرضا في حالة من الترقب طبعا ويكفيك نظرات الوجوه التي تبدو وكأنها استسلمت لهذه النتيجة وكأنهم يقولون يصعب أن نعود أمام فرنسا لم نسجل أمام فرنسا طيلة 85 دقيقة فكيف لنا أن نسجل ونعود أمام فرنسا في 5 دقائق أخيرة من زمن هذه المباراة. عمليا هم يقابلون أقوى منتخب في هذا المونديال. كرة تعود الآن عن طريق أمرابط بعد ذلك مزراوي كرة تلعب الأمام تنقل هنا لأمين السباعي السباعي يأتي بالعرضية الخطيرة ومايك كامونيو مايك كامونيو في اللقطة الماضية تلعب لصالح المنتخب الفرنسي عن طريق بديل يعطيك إضافة بديل يعطيك إضافة الحديث عن باركولا في اللقطة الماضية هذا ما قلته هذا ما عانيته هذه محاولة كرة تلعب بعيدة من الفنان من الساحر هذا من الساحر. نعم الحديث هنا عن طبعا أوليسي شوف وإن كانت فرنسا عرفت بالعطور عطور الفرنسي هذا واحد من عطور فرنسا ربما عطر العام إذا كان لي عام 26 عطر فهذا النجم أوليسي تبديل كوندي يترك أرضية الملعب من هو بديله جوستو طبعا نشاهده كثيرا مع تشيلسي مع البلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي نعم تبديلات لأنه اطمأن الآن للنتيجة شوط أول حافظ فيه بونو على شباكة نظيفة وأبعد ضرب الجزاء من جانب مبابي الشوط الثاني لأن لعبة مبابي كانت لا تقاوم ساحرة بكل معنى الكلمة هذا الساحر هنا يأتي الآن ينقل كرة الأمام وبعد ذلك استمرت نقلت أبعدت عادت وصلت للمغرب في محاولة في اللحظات الأخيرة من زمن هذه المباراة

الفتاك، هذا سلاحهم الفتاك، هذا يمشدهم وما شوية يشرب القلم. مرات بس النهاية بعد أيام. عليك أن لا تقلق الفرنسيين يا أمبابي. ضربة ركنية تلعب عالية وبالرأس، بالرأس خارج الملعب من ماتيتا، من ماتيتا، من ماتيتا، خارج أرضية ملعب في الكرة الماضية. المباراة الأولى في ربع النهائي، فرنسا على المغرب حتى الآن بهدفين نظيفين، مستحقة مستحقة. منتخب المغرب كان بالإمكان أفضل مما كان، نعم كان بالإمكان أفضل مما كان. منتخب المغرب يقدم أداء الأقل في المونديال حتى الآن، نعم هذا حدث هذا المساء. عليك أن لا تقدم المباراة الأقل في اليوم الأهم، هذا حدث للأسف الشديد في هذه المباراة عندما يتعلق الأمر بأمنياتنا جميعا للمنتخب المغربي. لكن كلمة قلناها ونؤكدها، فرنسا منتخب مرعب بكل معنى الكلمة، وبالتالي إن استمر كذلك فمسألة أن يعودون إلى باريس إلى مطار شارل دي غول حاملين كأس العالم الثالثة، فهذا لن يكون مستبعد تماما، خاصة في ظل هذه الفورمة العالية لهذا العطر، لهذا العطر الفرنسي. يمكنك أن تغادر المكان لكن عطرك يبقيك فيه، يمكنك أن تغادر المكان لكن عطرك يبقيك فيه، يبقيك في نفس المكان. هذه انطلاقة الآن، هذه محاولة لصالح المنتخب المغربي عن طريق هذا اللاعب زكريا الواحدي، وبعد ذلك عالية تلعب للأمام عند حارس المرمى مايك مونيور. مايك مونيور حارس الذي جاء من ليل تقريبا إذا ما كنت غلطان 17 مليون يورو، شيء قليل بعد الإضافات الأهلية، كان عنده عرض قبل عامين تقريبا لنادي تشيلسي إذا ما كنت غلطان أيضا، أو لنادي مانشستر يونايتد، وكان العرض مغري أنا. ولكن بعد ذلك طبعا إدارة ميلان واتفقوا مع مينيون. فرنسا بإعلامها الديوك تصيح في المونديال الفرنسي، فرنسا في مباراة العشرين على التوالي في المونديال ب17 فوز بتعادلين بخسارة وحيدة كما ذكرت أمام تونس، يا لها من أرقام مرعبة لا شك في ذلك. المغرب التي وصلت إلى نصف النهائي في المونديال الماضي وحلت رابعا، الآن تودع من ربع النهائي، ولكن تقول نحن سنستضيف كأس العالم مع البرتغال مع إسبانيا 2030 إذا الله عطانا وياكم طول العمر إن شاء الله تعالى. فهذا الموعد سيكون موعدا عربيا للكل، لأن المغرب ستكون طرفا في استضافة منتظرة بحول الله تعالى لمونديال 2030، بعد ذلك بعد ذلك 2034 أيضا كأس العالم في ضيافة العرب مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، عندما يستضيفون كأس عالم ستكون ناجحة لا شك في ذلك كما اعتدنا عندما يتعلق الأمر بتنظيم المملكة العربية السعودية للأحداث الكبرى. هذا المغربي الآن يستسلم وكأنه يقول لم يعد في الوقت المتبقي، لم يعد في الوقت المتبقي كافيا. مر دقيقة من الدقائق الست المحتسبة الآن، دقيقة واحدة مرت من الدقائق الست المحتسبة كوقت بدل ضايع. الصورة اللي أمامك لا تعطيك انطباع كبير بأن الأسود قادرون الآن أمام طبعا منتخب فرنسا. هذه لعبة الآن وصلت إلى سفيان رحيمي، يحاول المرور، يأتي بكرة، الكرة مستمرة عن طريق أبرز المغاربة في هذا المساء، الحديث عن طبعا أناحي، وبعد ذلك دين الظهير الأيسر الجيد لا شك في ذلك بخبرة كبيرة كما يعلم الجميع. وهنا نظرات المغاربة، هنا حسرة المغاربة في مباراة ربما كانوا يتمنون أن تكون أفضل مما قدم. عندك أمين السباعي لاعب إنجيرز الفرنسي، كرة بالرأس تلعب وتبعد وتصل بعد ذلك إلى ديمبلي وتعود الآن لطبعا أناحي في هذا المكان في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. قد تأتي العالية الآن، العالية الآن، العالية الآن، الأرضية في هذا المكان، ولكن بعد ذلك من ياسين جاس، ياسين جسيم في اللقطة الماضية بعد من صليبة وصلت إلى سريع. أتحدث عن باركولا في هذا المكان الآن، الدقيقة الثانية مرت، أربع دقائق أخيرة متبقية على زمن هذه المباراة التي سيرتها فرنسا بذكاء كبير. كان ضغطا رهيبا في الشوط الأول، حصلوا على ضرب جزاء ضاعت من أمبابي، تألق بونو في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كلمة أولى من جانب أمبابي، هدف واحد من أجمل أهداف المونديال، وبعد ذلك كانت لعبة الهدف الثاني من ديمبلي الذي بالتالي أنهى كل الأمور.

كرة تلعب الآن تصل إلى ماتيتا، تبعد من جانب حكيمي، نايل العيناوي من نصير مزراوي. نايل العيناوي لازم يلعب في العين، العيناوي لازم يلعب في العين، لكن للأمام في هذا المكان. محاولة من جانب أيضا المغربي في اللقطة الماضية، والحديث عن أمين السباعي اللي لمس الكرة بيده، وبالتالي أيضا تحولت إلى أوليسي. أوليسي يا حظ بايرن ميونخ فيك، يا حظك في بايرن ميونخ في شك، ويا حظ بايرن ميونخ، لكن لا شك في ذلك أيضا، ويا حظ بايرن ميونخ بموهبة لا شك. الآن صراع كبير بين طبعا كثير من الأندية للحصول على خدمات، ولكنهم قالوها صراحة في ميونخ هذا ليس للبيع. هذه محاولة في هذا التوقيت تذهب الآن، وتصل الكرة بعد ذلك لديمبلي، يتقدم يأتي بكرة وصلت إلى ماتيتا، هذه خطيرة خطيرة، سدد الكرة الماضية، لكن بونو أيضا، بونو يبعد الكرة الماضية إلى أوناحي. محاولة من جانب نايل العيناوي لأوناحي، أفضل أفضل أفضل المغاربة في المباراة، أفضل المغاربة في المباراة، ولكن دائما يقولون يعني الكثرة تغلب الشجاعة، أو الشجاعة بالنسبة له طبعا الكثرة كثرة تغلب اللاعب الشجاع. حاول في الكرة الماضية لكن مباراة انتهت. هذه لعبة طبعا تصدي من جانب أبونو، منع هدف ثالث لمنتخب فرنسا في المباراة الآن، أولى مباريات ربع النهائي تنتهي لصالح المنتخب طبعا الفرنسي. لعبة كانت ذكية من ياسين جسيم، بعيدة كل البعد، عندك هذا الهدف الأول. شوف ما أجمل، ما أروع، ما أجمل. أحيانا ما عندك حلول، لكن لاعب الحلول لاعب كل الحلول، وهذا الهدف الثاني أيضا من جانب لاعب العالم. الحديث عن ديمبلي بالكرة الذهبية، وبالتالي 5 دقائق مرت انقضت حتى الآن على الدقائق 6 المحتسبة، ومنتخبي حتى الآن منتخبي فرنسا يعبر. شوف 3-0 على السويد في دور 32، 1-0 على باراغواي في دور 16، 2-0 على المغرب. لاحظ بأن منتخب فرنسا لم يستقبل أي هدف في الأدوار الإقصائية حتى الآن. مباراة القادمة أمام الفائز من إسبانيا وبلجيكا، وبالتالي انتهت الأمور لا شك في ذلك. نحن بانتظار 40 ثانية أخيرة. شكرا للمغرب، شكرا للمغرب، لا شك في ذلك. جاءوا وطبعا قدموا مونديال لا شك رائع كالعادة، وبالتالي انتهت الأمور بانتظار مونديال في المغرب إن شاء الله تعالى. العمل سيتواصل، أنا متأكد بأن الجامعة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم لن يتوقف، لأن هناك عمل دؤوب طبعا، وهذا الرجل ومنتخب بلاده قدموا ما عليهم، وهذا الرجل أصبح أكثر من لعب في المونديال مع هيلموت شول، وأصبح أكثر من فاز في تاريخ المونديال، ويريدها أيضا بطولة ثانية بالنسبة لهذه. محاولة كرة خارج أرضية الملعب، انتهت الدقائق 6. أعتقد أننا سنستمع إلى الصافرة، حضرت الصافرة، تستحقها فرنسا مع أسطورة هذا الزمان عندهم مبابي، وهردة كبيرة للأشقاء في المغرب. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، تصبحون على دروب الخير والمحبة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Crushing my opponents, foot up out the break, cleaning out of plates, finna make bang, finna make history, turn this pain to energy.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Oh!